فده بفضل الله وبفضل دعاء أبويا. والله إني لقيت الثمرة دي في صلاح أبنائي وتعامل الناس معايا وتيسير أموري في كل حياتي. يا سلام أحبابي، إحنا بنستفيد من القصة دي أولا إدخال السرور على الوالد وتحول حزنه لفرح، ثانيا تأجيل التسجيل التلفزيوني والاعتذار منهم من أجل ثهابه لوالده، ثالثا حسن الأدب وإكرام والده بطعام العشاء وتغيير الجو وخروجه للبحر، رابعا الإنفاق من حسابه الخاص حتى يسعد أبوه، خامسا ولقى ثمرة بره بأبوه مع أولاده. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، معنا قصة العروس العمياء والصماء والبكماء. يحكى إنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب خلوق طيب يتقي الله عز وجل في قوله وفعله، وقد كان هذا الشاب متفرغا لطلب العلم ودراسة العلوم، لكنه كان فقير جدا. وفي يوم خرج من بيته وهو بيشعر بالجوع الشديد، انتهى فيه الطريق لبستان من البساتين. كان البستان جميل رائع، مليان بأطيب الثمار وأشجار التفاح الشهية واللذيذة، وكان غصن من أغصان شجر التفاح متدلي في الطريق جاي على الطريق. ففكر في نفسه أن يقطف تفاحة حتى يسد بيها جوعه وحاجته للأكل. وبالفعل قطف التفاحة وقعد يأكلها، وبعد كده رجع لبيته ونفسه بتلومه وتعاتبه على فعلته. وده هو حال المؤمن الحق. جلس الشاب يفكر وقال: ازاي امكنني اني اكل التفاحة دي وهي مش من حقي، فهي مال شخص تاني وانا ما استأذنتش منه وما استمتحتوش، ما قلت له تسمح لي اني اكلها ولا لا، ما تكلمش. واسرع الشاب للبستان واخد يدور عن صاحبه حتى لقاه. قرب منه وقال له، قال له: انا كنت بشعر بالجوع الشديد وبلغ مني الجوع مبلغ عظيم، واكلت تفاحه من بستانك من غير اني استاذنك، فارجوك سامحني. فقال له صاحب البستان: والله مش هسامحك، انا خصيمك يوم القيامه عند الله. اخذ الشاب المسكين يعيط ويتوسل لصاحب البستان ويطلب منه انه يسامحه لكن من غير جدوى. وراح الراجل وسابه وهو على الحال ده. اخذ الشاب يمشي وراه في كل مكان يروح له، حتى وصل الراجل لبيته وقفل الباب في وش الشاب وانتظر عند الباب حتى خرج الراجل، والشاب لسه واقف ودموعه تنزل من عينيه من غير توقف حتى بللت لحيته. قال الشاب: أرجوك أنا مستعد إني أعمل أي شيء حتى تسامحني، أنا أقدر إني أعمل فلاح في البستان ده من غير أجر لباقي حياتي، أو أعمل أي شيء عاوزه مني بشرط إنك تسامحني. في اللحظة دي صاحب البستان بقى يفكر وقال: أنا مستعد إني أسامحك لكن بشرط واحد. ساعتها تهللت أسارير الشاب وفرح وهو بيهتف ملهوف: أنا موافق على أي شرط. فقال له البستاني: عاوزك إنك تتجوز من بنتي. أصاب الشاب الذهول من طلب البستاني، وقبل ما يفيق الشاب من دهشته كمل الراجل كلامه وقال: لكني أنا عاوزك إنك تعرف إن بنتي عمية وطرشة وخرسة، كما إنها مقعدة ما بتقدرش تمشي، ومحدش قبل بجوازها أبدا. إن وافقت أنت على الزواج منها هسامحك. ازدادت صدمة الشاب ودهشته، وابتدى يفكر إزاي يقدر إنه يعيش بالشكل ده، خاصة إنه في مقتبل العمر لسه شاب. فكر الشاب وقال في نفسه: أصبر عليها في الدنيا لكن أنجو من ورطة التفاحة. بعدين
خبر البستان إنه موافق طلبه

الزواج واتكتب لكتاب. قال الراجل: اتفضل يا ابني، انت تقدر دلوقتي انك تدخل على زوجتك وبارك الله ليكم وعليكم وجمع بينكم في الخير. وبعدين اخذ بايده ويوصله للغرفة اللي بتجلس فيها بنته. دخل الشاب للغرفة ويا للدهشة، يا لدهشته، شاف فيها أجمل بنت شافها في حياته. كانت بنت بيضة زي القمر، ونزل شعرها زي الحرير على كتفها. فقامت ومشيت إليه، راحت له وسلمت عليه. كانت جميلة، جسمها جميل، رائعة في كل شيء. ما صدقش الشاب اللي شافه، وقال للبنت في دهشة إنه أبوها بيقول عنها إنها عمية وصمة وبكمة ما بتتحركش. فقالت البنت بابتسامة حلوة، قالت له: أنا صحيح عمية، عمية من النظر إن أبص للحرام، وخرسة من الكلام في الحديث، من الحديث المنكر في المنكر، وطرشة من الاستماع للحرام، وما تخطوش رجلي، ما تخطيش رجلي خطوة للحرام، وأنا وحيدة أبويا، ومن سنوات طويلة وأبويا بيدور لي عن الزوج الصالح التقي. ولما جيت له تبت عيط من أجل تفاحة، عرف أيقن أبويا إنك بتخاف ربنا عز وجل، وإنك راح تعاملني بما يرضي الله. فهنيئا لي بيك زوج، وهنيئا لأبي بنسبك يا الله. وبعد مرور سنة ربنا رزق عز وجل، ربنا عز وجل رزق الزوجين بغلام كان من القليلين اللي مروا على الأمة دي العظيمة دي. تعرفوا مين هو الغلام؟ هو الغلام كان الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي الشهير. أرجو أن تكون القصة عجبتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، قصة جميلة في عصر لويس الرابع عشر. بتقول القصة واحد من السجناء في عصر لويس الرابع عشر محكوم عليه بالإعدام وكان مسجون في جناح القلعة وما بقيش على موعد إعدامه غير ليلة واحدة بس ويتعدم. وفي الليلة دي اتفاجئ السجين بباب الزنزانة بيتفتح ولويس الرابع عشر يدخل عليه مع الحرس ويقول له أنا هديك فرصة لو نجحت في استغلالها بإمكانك إنك تنجو من الموت. قال له هناك مخرج موجود في الزنزانة عندك، في الزنزانة اللي انت فيها من غير حراسة، لو قدرت إنك تعثر عليه تقدر إنك تخرج، ولو ما قدرتش فالحراس هييجوا بكرة مع شروق الشمس عشان ياخدوك لتنفيذ حكم الإعدام. وسابوا الحراس الزنزانة مع الإمبراطور بعد ما فكوا السلاسل، وابتدت بقى المحاولات، وابتدى السجين يدور في الجناح اللي هو مسجون فيه وشاف الأمل. بقى جاله الأمل لما اكتشف غطى كده فتحة مغطاه بسجادة قديمة على الأرض، ولما فتحها حتى لقاها بتودي للسلم، بينزل لسرداب لتحت وبيجي كمان درج آخر، درج سلم تاني بيصعد مرة تانية، وبقي يصعد حتى ابتدى يحس بتسلل نسيم الهواء اللي برا اللي بعث في نفسه الأمل، إلى أنه وجد نفسه في النهاية في برج القلعة العالي، والأرض يدوب يشوفها كده صغيرة قد ما البرج عالي. ضرب برجله الحيط وإذا بيه بيحس بالحجر اللي حط عليه رجله بيتزحزح، ففورا قفز وابتدى يختبر الحجر، فلقى بالإمكان إنه يحركه ويدوب إنه زاحه، وإذا به يلاقي سرداب ضيق يدوب يسع للزحف. فابتدى السجين المسكين يزحف إلى إنه بدا يسمع صوت خرير المية، وحس بالأمل لعلمه إنه القلعة بتطل على نهر، لكنه في النهاية لقى شباك مقفولة بالحديد، لكن قدر إنه يشوف النهر من خلالها. وبكده بقي طول الليل يلهث في محاولات وبداء وبوادر أمل، بيتلوح له مرة من هنا ومرة من هناك وكلها بتوحي له بالأمل في أول الأمر، لكن في النهاية تبوء بالفشل. وأخيرا انقضت ليلة السجين كلها ولاحت له الشمس من خلال الشباك، وشاف وش الإمبراطور بيطل عليه من الباب ويقول له أنا شايفك لسه هنا. قال له السجين أنا كنت أتوقع إنك صادق معايا أيها الإمبراطور. قال له الإمبراطور أنا كنت معاك صادق. وسأله السجين قال له أنا ما سبتش حتة في الزنزانة وما حاولتش فيها، فين المخرج اللي أنت قلت لي عنه فين؟ قال له الإمبراطور قال له كان باب الزنزانة مفتوح ومش مقفول. يا سلام. الإنسان دايما بيحط لنفسه صعوبات وما بيلتفتش اللي هو بسيط في حياته. حياتنا ممكن تكون بسيطة بالتفكير البسيط، وتكون صعبة لما بيستصعب الإنسان شيء في حياته.
عجبتكم؟ طب صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، اليوم مع قصة الصحابي أبو ذر الغفاري. جندب بن جنادة اسمه الحقيقي. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير. النزر اليسير اللي هو الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها، يعني آيبة ذهاب وإياب، الآيب اللي راجع منها. وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي، أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق لا أب لك. يعني هل أب لك كلمة بتنقال في المدح والذم، والمراد فيها هنا المدح. قال له: انطلق لا أب لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله عليه وسلامه، وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة، وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، الشغف في شوق يعني، فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبه قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه، من شيعته أي من أنصاره. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، نام بالمسجد لمن صار الليل، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. قال له: تعال عنا. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسى أخذ مضجعه في المسجد، فمر به علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ قال له: خبرني، ما بتلي شو اللي جابك لمكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت.
قال له إذا بتعطيني العهد الواجب الوفاء بخبرك. فأعطاه علي ما أراد من الميثاق، أمنوا. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال: انبسط علي، أبان السرور على وجهه. قال له: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه يعني بيمشي وراءه بيتبعه وهو لا يلوي، ما بيلتفت، ضل ماشي وراءه ولا بيلتفت على شيء، حتى دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره، قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. إنه قال له: إلا بدي أقول الحق في وسط قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا أبو ذر، يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أبو ذر: فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ. الصابئ اللي هو الخارج عن دينه.
وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار؟ وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني ساعة تركوه. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خصص نفسه أنه دل بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلوات الله عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها، وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق، فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا، وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم.
كان دائما يعيب عليهم. فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة، وهي قرية صغيرة في قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاع، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. يا الله، الأعمال الصالحة. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني بهالدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. يا الله. وبعث إليه أمير الشام ب300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. رحم الله أبي ذر رضي الله عنه.

كنتم مع صور من حياة الصحابة وقصة الصحابي أبو ذر الغفاري. وإلى لقاء آخر مع صحابي آخر إن شاء الله. إلى أن ألتقي بكم، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه القصة أعجبتني أحبتي في الله. سأل الولد أمه: أنت بتعيطي ليه يا ماما؟ قالت له: لأني امرأة. فقال الولد: أنا مش فاهم حاجة. فاحتضنته أمه وقالت له: ومش هتفهمه أبدا. بعدين سأل الولد والده: ماما بتعيط ليه من غير سبب يا بابا؟ فجاوبه أبوه: كل النساء بيعيطوا من غير سبب. كبر الولد وبقى راجل ولسه بيجهل ليه بتعيط النساء. وفي النهاية سأل عالم حكيم: ليه النساء بتعيط بتبكي ليه؟ وجاوب الحكيم قال له: لما خلق ربنا المرأة جعل لها أكتاف قوية جدا عشان تحمل عليها أحمال الدنيا، وجعل لها دراعين ناعمتين وحنونتين عشان تدي الراحة، وادها قوة داخلية عشان تتحمل ولادة الأطفال وتحتمل رفضهم ليها لما يكبروا، وادها صلابة لتحمل أعباء أسرتها وتعتني بيهم وتبقى صامدة في أصعب الظروف ومن غير تذمر، وادها محبة لأطفالها ما تنتهيش وما تتغيرش حتى لو رجعوا إليها وسببوا ليها الأذى.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أحسنتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل حرف ألفا ألفا، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ألف ضعفا ضعفا. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة والأخوات، هل هناك فرق بين التلاوة والقراءة؟ يقول العلماء: القراءة أعم من التلاوة، ويقول أن كل تلاوة هي قراءة، وليس كل قراءة تلاوة. ويفهم من هذا الكلام أن لفظة التلاوة خاصة بالقرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني بترتيلكم. والإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه القارئ ما استطاع. والعلماء أيضا يقولون أن من جملة تحسين الصوت بالقرآن أن يراعي الإنسان قواعد النغم، بمعنى أن لا يأتي بأصوات نشاز أو بأمور قد لا يحبها كثير من الناس الذين يفهمون أمثال هذه الأمور. مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة مراتب التلاوة. التلاوة لها مراتب، هناك مرتبة مهمة جدا وهي مرتبة الترتيل، وهناك مرتبة الحذر، وهناك التدوير، وهناك التحقيق، وهناك الزمزمة كما يقولون. الترتيل بمعنى أن القارئ يقرأ بتؤدة واطمئنان، يخرج كل حرف من مخرجه، يعطيه حقه من التدبر والمعاني. يعني باختصار الترتيل هو التبيين والتأني. هناك مرحلة ثانية وهي مرحلة الحذر التي نسمعها مثلا في المساجد، بمعنى أن يدرج القارئ القرآن يسرع، لكن مع إعطاء التجويد حقه، مع إعطائه التجويد حقه. فتسمى قراءة سمحة، قراءة عذبة كما قال الإمام الأهوازي. هناك مرتبة ثالثة وهي مرتبة التدوير، والتدوير وسط ما بين الترتيل وما بين الحذر. بعض أهل العلم زاد مرتبة رابعة وهي مرتبة التحقيق، وبعض أهل العلم يقول لا، الترتيل هو نوع من التحقيق، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس، إلى آخر ما قالوه. وبعضهم كما ذكرت أضافوا مرتبة خامسة وهي مرتبة الزمزمة. مرتبة الزمزمة بمعنى أن يسمع القارئ نفسه فقط، فيزمزم مع نفسه فقط. فهذه هي أهم مراتب التلاوة، المراتب الثلاثة الأولى، ثم زيادات بالنسبة للمرتبة الرابعة أو المرتبة الخامسة. طبعا أي الأنواع أفضل؟ بلا شك أن الترتيل والتدوير مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرة القراءة. إذا الإنسان رتل أو مارس التدوير المرتبة الثانية أفضل من أن يمارس الحذر أو غيره، لأن مرتبة الترتيل والتدوير حتى مع قراءة قليلة هي أفضل من مرتبة السرعة مع الكثرة، وهي مرتبة الحذر كما ذكرنا. القرآن العظيم له آداب. ذكر الإمام السيوطي في كتابه المعروف بالإتقان أن من آداب التلاوة استحباب الوضوء، وأن من آداب التلاوة أن يتوجه الإنسان إلى القبلة عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون أنه لا تكره القراءة بالنسبة للمحدث، المحدث حدث أصغر الذي يحتاج فيه إلى وضوء، أما المحدث حدث أكبر كالجنب مثلا أو الحائض فهناك أحكام مختلفة. الجنب تحرم عليه القراءة، يجوز له أن ينظر في المصحف وأن يمره على قلبه، يعني بمعنى أن يتلوه لكن بغير صوت في داخل القلب. أما المرأة الحائض مثلا أو النفساء فالجمهور قالوا بحرمانية قراءة القرآن بالنسبة لها، ولكن

0: السادة المالكية ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل أجاز ذلك، فقال يجوز لها أن تقرأ لأن العارض الذي أصابها لم يكن باختيارها كمسألة الجنب أو مسألة المحدث حدث أصغر. فالجمهور يقولون بالتحريم، لكن يعجبنا كلام المالكية والإمام أحمد في رواية بالنسبة لإجازته قراءة الحائض لكلام الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك من فرق بين الذكر العادي عند الأكل، لأنه حتى الجمهور عندما يقولون بالتحريم لا يحرمون المرأة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية الأكل أو الحمد لله بعد النهاية، مع أنها ألفاظ قرآنية، فهذا ذكر عادي عند الأكل. أو التحصين مثلا إذا أرادت أن تنام أو أرادت أن تقوم، فأمور التحصين أو أمور التعليم هذه لا تدخل في مسألة التحريم. أما المس بالنسبة للحائض فالرأي الأقوى، والنفساء أيضا الرأي الأقوى والأولى، هو عدم جواز مس كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأداب المهمة أن يقرأ الإنسان في مكان نظيف، وأن يتعود قبل القراءة، وأن يبكي وأن يتباكى، أن يتحزن أو يخشع، فهذه من الأداب المهمة عند قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. هناك أوقات لاستحباب القراءة، يستحب للإنسان أن يقرأ في أوقات معينة. أحلى تلك الأوقات وأهم تلك الأوقات أوقات الصلاة، في صلاة الفرض أو في صلاة النوافل، فإنها من أفضل الأوقات لقراءة القرآن. ويمكنه أن يقرأ أيضا في غير أوقات الصلاة كقراءة الليل أو ما بين المغرب والعشاء أو في النهار بعد صلاة الصبح. والعلماء يقولون أنه لا كراهة لقراءة القرآن في أي وقت من الأوقات، بل لا كراهة ولا تحريم في قراءة القرآن حتى في الأوقات التي تحرم فيها الصلوات النافلة. هناك أزمنة فاضلة ينبغي للإنسان أن يكثر فيها من قراءة القرآن، مثل رمضان والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة وغير ذلك، فكل زمان فاضل ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي صاحب الفقه الشافعي المعروف له كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، يقول أن هناك سور مخصوصة في صلوات مخصوصة، مثلا الجمعة لها سورة مخصوصة تقرأ في صباحها، لها سورة مخصوصة تسن في يومها أي في صلاة الجمعة، كذلك العيد، كذلك سنة الصبح، كذلك سنة المغرب، كذلك صلاة الاستخارة، كذلك الوتر، هناك سور مخصوصة لهذه الصلوات المخصوصة، وهناك سور مخصوصة في مواضع مخصوصة، ليس في أزمنة مخصوصة بل في مواضع مخصوصة. مواضع مخصوصة بمعنى عند النوم أو عند الاستيقاظ أو عند الاستيقاظ، يعني بمعنى قيام الإنسان من النوم، فإنه يحسن له أن يبدأ يومه بقراءة آخر سورة آل عمران، عند المريض أيضا بالنسبة للمعوذتين، عند الميت قراءة سورة ياسين. فهذه سور مخصوصة لأوضاع مخصوصة، وهناك سور مخصوصة لأزمنة مخصوصة كما ذكرنا. كيف طبق المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته؟ نستمع إلى الحديث المبارك الشريف. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما، يعني أخرج من من من من فمه النفث، أي يخرج من فمه الهواء، فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو يجمع يده، ثم يخرج كأنه جمع القرآن في يده، ثم يمسح بهما سائر بدنه وما استطاع الوصول إليه. هذه مسألة مهمة، مسألة تحويل الإيمان من مجرد أمر نظري إلى أمر عملي. كان يكفي أن يقرأ سرا، وكان يكفي أن يقرأ في يده، ولكن صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن الإنسان يلمس الأمور المحسوسة، يقرأ وإذا قرأ ينفث، ثم يبرع على يده، ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. هل 3 مرات يقرأ أو 3 مرات المسح؟ العلماء على خلاف، ولكن الأولى هو أنه يقرأ مرة، يعني كما ذكر الأكثرون أنه مرة ثم يمسح 3 مرات، يمسح 3 مرات. والرأي الثاني أيضا ليس بخطأ. يهمنا في هذا الأمر على سبيل الاستطراد أن أذكر لكم حديثا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، كان إذا اشتكى يعني من مرض فإنه يقرأ على نفسه وينفث ويمسح بها وجهه وجسمه. تقول السيدة عائشة فلما اشتد وجعه يعني في مرضه الأخير صلى الله عليه وآله وسلم، العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمسح على نفسه، تقول فلما اشتد وجعه وما استطاع أن يحرك نفسه صلى الله عليه وآله وسلم تقول كنت أقرأ عليه يعني بالمعوذات، ثم تقول وأمسح بيده رجاء بركتها، رجاء بركة اليد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منها القراءة أو هي قرأت بنفسها، ولكن اليد اختلفت، هو الذي كان يمسح على نفسه بيده. وهنا السيدة عائشة لم ترد أن تمسح على جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدها، لماذا؟ لأن يده بلا شك ولا ريب هي أكثر بركة من يديها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على سيدنا محمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وهذا نوع من أنواع التفاعل، الإنسان لابد أن يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى، كان إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا نحن لابد أن نفعل. فإذا مررنا بآية فيها تسبيح فيها تنزيه لابد أن نفعل كذلك، مثلا إذا قرأ المقرئ والتين والزيتون وصل إلى آخرها وقال أليس الله بأحكم الحاكمين، لابد أن نتفاعل ونقول في نفسنا نعم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فالتفاعل من القرآن كان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدنا علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم التلاوة والقراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أي أسمعهم القرآن ولا تجهر لهم بذلك الجهر، قال وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والمخافة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته كان لا يحب أن يؤذي إنسان، ولذلك حتى الكافر إذا كان يتأذى من كلام الله سبحانه وتعالى لا يتأتى مني أن أؤذيه رغما عنه أسمعه كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى فطنة وإلى حسن تعامل حتى مع غير المسلمين في أدائه لعبادته حتى لا يغيظ نفوسهم ولا يغيظ صدورهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ولا ريب تعلمون أنه أمرنا بالجهر في الصلوات الجهرية وأمرنا بالسر في الصلوات. ذا الأمر أقول إن مذهب السادة الشافعية والإمام أحمد في صح الروايتين أن الإنسان لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لا تبطل صلاته بل ولا سجود سهو في هذا الأمر. سيدنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا أن الإنسان إذا عكس ففعل هذا في محل ذاك فإنه ينبغي له أن يسجد سجود السهو كما ذكر ذلك رضي الله تعالى عنهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. عندما يمر صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات التي فيها سجود التلاوة كان يسجد وكان الصحابة يتابعونه صلى الله عليه وسلم في ذلك. حكم سجود التلاوة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن السجدة عند الآيات التي فيها سجدة تعتبر سنة. الحنفية قالوا لا، يجب على الإنسان إذا مر بآيات فيها سجدة أن يسجد لله سبحانه وتعالى. الخلاف هو هل الإنسان عندما يسجد سجود التلاوة يكبر يعني إذا مر كلا لا تطعه واسجد واقترب، هل يقول الله أكبر ثم يسجد أو لا يكبر؟ السادة الشافعية قالوا التكبير سنة، التكبير ركن ولو تركها بطل ذلك السجود. الجمهور قالوا لا، أنه لا تكبير التحريم بالنسبة لسجود التلاوة، بمجرد أن يقف عند هذه الآية يسجد مباشرة، لا يحتاج أن يقول الله أكبر. أما من يقول بذلك كما ذكرت فإنه يقول بأن التكبير عند السجود وعند الرفع، حتى عندما يرفع رأسه مباشرة يقول أيضا الله أكبر. التكبير سنة عند الجمهور، واجب عند الحنابلة، وذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى أن السلام بعد سجود التلاوة ركن من أركان سجود التلاوة، فلو تركه بطل سجوده. والحنفية والمالكية قالوا بعدم السلام، بل ينصرف الإنسان بعد تكبيرة الرفع مباشرة. عندما أسرد هذا الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، لا أسرده لأجل الفذلكة كما يقولون، وإنما أسرده لمسألة مهمة، هي أن لا ألزمك أو لا ألزمك بمذهبي، وأيضا لا يلزمني أحد بمذهبه، طالما أنها أفرع من الأفرع الدينية وليست في الأصول، هذا الأمر ليس فيه إلزام. ثم مسألة ثانية مهمة، وهي مسألة أن أستوعب غيري، فإذا وجدت إنسان يسلم بعد سجود التلاوة وأنا مذهبي لا يقول بذلك، لا أعتقد أن فعله خاطئ، بل فعله من الأفعال الصحيحة، لأنه ارتكز على علم. هذا الاستيعاب وهذا عدم الإلزام هو الغرض الأساس من سرد هذه الخلافات الفقهية جميعها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه، الله سبحانه وتعالى في آخر النص يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي نجمعه في صدرك يا محمد، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسارع لأجل الحفظ ولخوف عدم التفلت، وهذه أيضا طريقة من طرق العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك مع الإتقان فلا بأس، لكن الإتقان مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن، تقول السيدة عائشة ورأسه في حجري وأنا حائض. السيدة عائشة حائض والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، لم يتقزز ولم يستقدر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، تكريما لها واعتناء بكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفك عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. عن السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيته صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة إلى آخر النص. هذه حالة من الحالات، حالة السبحة، أي حالة النافلة. النافلة لها حالات ثلاث، إما أن الإنسان يستطيع أن يقرأ وهو قائم، أو يقرأ وهو قاعد لأجل عدم الاستطاعة مثلا، أو يقرأ في الأول قائم كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إذا تعب يستريح. فهناك ثلاثة حالات بالنسبة لقراءة القرآن، مع القدرة لا بد أن يقف، ويجوز إذا عجز أن يقرأ وهو جالس. سيدنا عمران بن حسين يقول كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما رواه الإمام البخاري. الحالة الثالثة كما ذكرت أن يقرأ الإنسان نصف وهو قائم ثم وهو جالس. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسة، كان دائم القيام، حتى إذا كبر يعني في السن قرأ جالسة، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. إذن هذه حالة وتصوير للحالة كما ذكرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بحوله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: 风。
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

ثم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم ارزق أهلنا في فلسطين.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم بقوتك وبغوثك وبعزتك وبغيرتك على حرماتك يا الله، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

أرزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا رب.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمي وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهمي وانشر على مسمع التاريخ وانشر

التاريخ مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على

0: لا يرذبنك يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ من حياة الأئمة ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية في اليوم السابع من شهر صفر سنة 691 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت علم وفضل وصلاح وتقوى.
2: فوالده هو الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر بن أيوب الزرعي، كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت به ذريته وحفتتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية، ولذلك اشتهر إمامنا بين أهل العلم المتقدمين بابن قيم الجوزية، أما المتأخرون فعامتهم يقولون ابن القيم. هذا هو على سبيل التجوز والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشارا على ألسنة أهل العلم وطلابه.
1: والجوزية كانت من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق، نسبة إلى واقفها الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي.
2: فيكفي والده فخرا أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتها لما لها من دور فعال بين المدارس آنذاك.
1: لقد كان والد الإمام ابن القيم رجلا فاضلا قليل التكلف، له في علم الفرائد اليد الطولة، وعنه أخذه ابنه شمس الدين، وقد توفي رحمه الله تعالى بالمدرسة الجوزية ليلة الأحد 19 من ذي الحجة، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا.
2: في رحاب هذا الجو العلمي العطر نشأ ابن قيم الجوزية، يتقلب بين جوانب العلم تعلما وتعليما، فصار مع ما أتاه الله من فكر وقاد وحافظة قوية مذهلة واطلاع مدهش فريد وصفاء نفس وسلامة صدر، له الأثر الكبير في تخرجه ونبوغه على تلك الصفة الكريمة والحياة السعيدة التي ملأ بها الآفاق ثناء جميلا وذكرا حميدا وتراثا ازدانت به المكتبة الإسلامية والمحافل العلمية.
1: وأما من بعض صفاته كما ورث ابن قيم الجوزية العلم عن أبيه، فقد ورث عنه أبناؤه أيضا العلم والمعرفة، فكان له من الأبناء عبد الله كان مفرط الذكاء والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في المدرسة الصدرية بعد والده. كما كان عبد الله صالحا غزير العلم شديد الغيرة في ذات الله تعالى.
2: إبراهيم أخذ العلم عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالمدرسة الصدرية، وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فقد شرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. كما كان إبراهيم شديد الثراء، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم.
1: أما عن أخلاقه فكان ابن قيم الجوزية حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد.
2: قال عنه تلميذه الإمام الحافظ ابن كثير: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة.
1: فكان الإمام ابن كثير يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحاب الناس له وأحب الناس إليه.
2: والانطباع نفس ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق، ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى.
1: أما عن زهده وعبادته فقد كان ابن القيم لديه من عمارة قلبه باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدر العظيم في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته.
2: وكان لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر صدره بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره سبحانه وتعالى، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس.
1: فلا عجب إذ رأيناه زاهدا في الدنيا محتقرا لها قد تلاشت عنده مظاهرها الزائفة بعد أن تجلت حقيقتها وأنها إلى فناء.
2: فشمر ابن القيم ساعديه سائرا إلى الله عز وجل طمعا فيما عنده، وما عند الله خير وأبقى.
1: وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه.
2: فكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله عز وجل حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي.
1: وقد ذكر تلامذته ومحبوه عن أمور عبادته وزهده ما يبعث الدهشة والاستغراب.
2: يقول تلميذه الإمام ابن رجب: كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس، فكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير.
1: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه.
2: وقال الإمام الحافظ ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.
1: وفي طلبه للعلم كان ابن القيم موهبة متحركة تنبض بالعقل الواسع والفكر الخصب والحافظة المدهشة والقدرة العجيبة، كما كان يملك الرغبة الصادقة في تحصيل العلم منذ نعومة أسفاره، فكان ذا جلد عظيم في البحث والنظر والحرية في تلقي العلم عن الشيوخ والعلماء من الحنابلة وغيرهم.
2: فلا عجب إذا رأيناه يزاحم بالركب في شتى حلق العلم على أعداد كثيرة من الشيوخ بروح متعطشة ونفس متألقة، ليشفي غلته ويروي نهمته، فينهل من كل عالم متخصص. وكان من شيوخه الشهاب العابر وأبو الفتح البعلبكي، والذي قرأ عليه عددا من الكتب في النحو من بينها ألفية بن مالك، فأتقن اللغة العربية وبرع فيها وهو دون 19 من عمره.
1: كما كان ابن القيم شغوفا مولعا باقتناء الكتب النفيسة، فاقتنى ما لا يحصى وما لم يحصل لغيره، وكان لا يبخل بإعارتها لأي طالب علم.
2: لقد تلقى ابن القيم كافة علوم الشريعة، فدرس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها، على علماء عصره المتفننين في علوم الإسلام، وبرع هو فيها وعلى كعبه وافاق الأقران.
1: يقول عنه ابن رجب: تفنن في علوم الإسلام، فكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
2: ويقول ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال.
1: وقال ابن حجر: كان جريء الجنين، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف.
2: وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم، وفاق الأقران، واشتهر في الآفاق، وتبحر في معرفة مذاهب السلف.
1: وفي صحبة شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العالم أمام طالب العلم كالروضة الغناء، يقطف منها ما تشتهي نفسه من كل ثمرة، ويشم كل رائحة عطرة.
2: لذلك فقد لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجري، وحتى وفاته سنة 728 هجري، وهو إذ ذاك في ريعان شبابه
3: وذروة قوته
2: واكتمال مداركه، فنهل من فيض علمه الواسع، واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة، وغلب عليه حبه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها، ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف ما يخالفها، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه.
1: لقد كان لهذه الصحبة والملازمة الطويلة التي استمرت 16 سنة الأثر البالغ على ابن القيم في تكوين اتجاهه الفكري، وتغذية مواهبه، وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة، والرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صار أبرع تلاميذه وألمعهم نجما وأجلاهم اسما. فلا يكاد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويذكر معه تلمذه ابن القيم الجوزية.
2: وصار نور هذين العالمين في آفاق المعمورة بسعة العلم وأصالة الفكر والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل.

هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف، الخطيب، النبي، المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقول في موضع آخر: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين.

إن فكرة الأمة كما جاء بها الإسلام هي الفكرة البديعة التي لم يسبق إليها، ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعا لكل فيض من فيوض الإيمان يدفع بالمسلمين إلى الوحدة في أمة واحدة تختفي فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب والسلالة. وقد تفرد الإسلام بخلق هذه الوحدة بين أتباعه، فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت المصالح. ولم يخرج من حظيرة هذه الأمة أحد لينشق عليها ويقطع الصلة بينه وبينها، بل كان المنشقون عنها يعتقدون أنهم أقرب ممن يخالفونهم إلى تعزيز وحدتها ولم شملها ونفي الغرباء عنها. منتج أمري وط، عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا سابقا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 82 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 53 بعد 200، وهي قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أولا، بسبب رحمة الله عز وجل، وأن الله خلق الإنسان لسعادة أبدية، وأن الله جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى، وأن الله أودع في الإنسان العقل كأداة لمعرفة الله عز وجل، وأنه فطره فطرة سليمة تكشف خطأه، ومنحه حرية الاختيار، وأودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، فضلا عن كل ذلك، فضلا عن الكون وعن العقل والفطرة والشهوة والاختيار، أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. فهؤلاء الرسل قمم البشرية، هم في أعلى مستوى من المعرفة والحب والانضباط والبذل والعطاء. دعوة هؤلاء الرسل واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. دعوتهم واحدة، فحوى دعوتهم واحد، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن مقاماتهم متفاوتة. لذلك قال علماء البلاغة: تلك، تعلمون أن اسم الإشارة الذي يستخدم لمخاطبة المفرد الذكر ذا، والذي يستخدم لمخاطبة الأنثى تي، في هذان وهذين وهؤلاء، وتي وتاني وتين وأولئك، إلا أن اللام تفيد البعد، وقد تفيد العلوم. فلماذا أشير هؤلاء الرسل

إذن هم على كثرتهم كواحد. تلك الرسل، واللام بدل البعد هي للعلو، فضلنا بعضهم على بعض. هنا محل الإشارة إلى أن هناك تفضيلا وهناك محاباة، والفرق بين التفضيل والمحاباة. يعني مثلا إنسان عنده قارب أو يخت، ولهذا اليخت قائد ماهر. لو أن ابنه الصغير والبحر هادئ قال له يا أبتي دعني أقود هذا اليخت، أعطاه إياه محاباة لأنه ابنه ولأنه يحبه. ولكن لو هبت عاصفة هوجاء، من يعطي القيادة؟ للربان الخبير. حينما تعطى قيادة اليخت للربان الخبير فهذا تفضيل بسبب حكمة بالغة. أما حينما يطلب منه ابنه أن يقود اليخت، هذه محاباة لحب الأب تجاه ابنه. فأنت حينما تؤثر شيئا، تعطيه ميزة بدافع الحب والهوى، فهذه محاباة. أما حينما تفضل إنسانا بميزة بدافع الحكمة فهذا تفضيل. إذن قد يفضل رسول على رسول بسبب الحكمة، حكمة الله عز وجل. فتلك الرسل فضلنا بعضهم، ولكن التفضيل كما يقول علماء العقيدة لا يقتضي الأفضلية. سيدنا موسى كلمه الله تكليما، وكلم الله موسى تكليما. هل معنى أن الله كلم موسى تكليما أنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. التفضيل لا يقتضي الأفضلية. يعني إنسان أرسل ابنه إلى بلد بعيد، أعطاه مبلغا من المال كبيرا يعينه على نفقات السفر، وابنه الذي في البيت لم يعطه هذا المبلغ، هل معنى ذلك أن هذا الذي أعطاه مبلغا كبيرا أفضل من ابنه المقيم معه؟ لا. التفضيل لا يقتضي الأفضلية، ولكن هناك حكمة بالغة اقتضت أن يفضل هذا الرسول على هذا الرسول. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما كلمة بعضهم على بعض لها معنى دقيق جدا، ذلك أن هؤلاء الذين فضل الله بعضهم على بعض، يعني بعض هؤلاء الرسل فضلوا وبعض هؤلاء الرسل مفضولون، في موقع آخر الذي كان مفضولا صار مفضلا. معنى ذلك أن هذه العبارة في القرآن الكريم تعني أن واحدا من هؤلاء الرسل يكون مفضولا تارة ومفضلا تارة أخرى. يعني بحياتنا اليومية، أب عنده ابن الشهادة الثانوية، هو بحاجة ماسة إلى أستاذ رياضي. هذا الأب يأتي إلى بيت هذا الأستاذ ويطلب منه أن يعطي ابنه بعض الدروس ويسأله هل ينجح ابني. يعني الأب بحاجة إلى هذا الأستاذ. هذا الأستاذ لو أنه مريض يأتي إلى الطبيب والدي هذا التلميذ ويقف أمامه وقفة متأدبة، يا ترى أنا هذا الذي أشعر به بحاجة إلى عملية أم يعالج بالحبوب؟ كما أن الأب الطبيب وقف أمام الأستاذ الرياضيات متأدما، يا ترى ابني هل ينجح؟ فكل واحد منهما مفضل تارة ومفضول تارة أخرى. إذا سخر بعضكم لبعض فضلنا بعضهم.

0: على بعض. هذه العبارة في القرآن تعني أن الواحد يكون مفضلا ومفضولا في وقت واحد. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض هؤلاء كان ملكا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، بعض هؤلاء أوتي لغة الطير لسيدنا سليمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، فكل نبي له ظروفه. نبي أحيا الموتى بإذن الله، نبي شق البحر بإذن الله، نبي جاء بالقرآن الكريم بإذن الله. فكل نبي يكون مفضولا تارة ومفضلا تارة أخرى، والأفضلية لا تقتضي التفضيل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. سيدنا موسى كليم الله، ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر الآية. في آية أخرى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ خالق السماوات والأرض يكلمه، قال هي عصايا، يريد أن يطيل الحديث، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم استحيا. قال ولي فيها مآرب أخرى. كان يتمنى أن يقول الله له يا موسى ما هذه المآرب الأخرى ليطيل الحديث. على كل، هذا النبي الكريم كلمه الله تكليما، وهذه أفضلية اختص بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت أحد أصحابه أبي بن كعب، وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين. نبي عظيم سيد الخلق وحبيب الحق يطرق باب أحد أصحابه ويقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال هذا الصحابي الجليل أسماني الله عز وجل؟ قال نعم، فبكى بكاء شديدا، إنه الله عز وجل يسمي أبي بن كعب خالق السماوات والأرض، هذه أفضلية ما بعدها أفضلية. الله عز وجل خاطب النبي الكريم، قال يا أيها النبي، وقال يا أيها الرسول، ولم يقل له يا محمد في كل القرآن، قال يا يحيى، وقال يا زكريا، وقال يا عيسى، ولم يقل يا محمد، قال يا أيها الرسول ويا أيها النبي. ثم إن الله عز وجل لم يخاطب الكفار إطلاقا، لأنهم عطلوا عقولهم واتبعوا شهواتهم، ليسوا أهلا أن يخاطبهم الله عز وجل. لا تجد في القرآن الكريم كله آية واحدة يخاطب بها الكفار إلا واحدة يوم القيامة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يعني البينات الدلائل التي تؤكد أنه رسول الله، أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. أما علماء التفسير قالوا ورفع بعضهم درجات، هذه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه في أعلى الدرجة ورفع بعضهم درجات. يعني فرضا أب عنده ثلاثة أولاد، قال لواحد منهم سأهديك قلما، وقال لواحد منهم سأهديك ساعة، ثم قال وبعضكم سأهديه هدية ثمينة جدا. فمن هذا هو البعض؟ هو الثالث. فكأن الله عز وجل يقول ورفع بعضهم درجات، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا جاء رسول الله بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ هذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا، هو الحقيقة سيدنا موسى فسيدنا عيسى فسيدنا محمد. هنا الترتيب ترتيب رسلي، يعني دعوة النبي متوسطة بين البعد عن الدنيا كما عند المسيحية، وبين المادية الساحقة كما عند اليهودية. الإسلام دين وسطي، دين يجمع بين الدنيا والآخرة، وبين المادة والروح، وبين القيم والحاجات، وبين المثل والشهوات. دين الفطرة، دين الواقع. فكأن الله عز وجل جعل من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة الخاتمة المتوازنة التي تجمع الأطراف كلها وهي في الوسط. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله هنا أتباع هؤلاء الأنبياء ألم يقتتلوا؟ ألم يذبح بعضهم بعضا؟ ألم يعتدي بعضهم على بعض؟ الشيء العجيب أن هؤلاء الأنبياء العظام هم كلهم من عند الله العظيم. الأصل واحد، رسل الله، والله خالق السماوات. هل يعقل أن يقتتل أتباعه؟ هذا هو الجهل. يعني كنت أقول سابقا هناك اختلاف طبيعي، اختلاف نقص المعلومات. كان الناس أمة واحدة فاختلف، أما حينما جاء الحق وزهق الباطل وجاء وحي السماء وأنزلت الكتب وبعثت الرسل، الأمر واضح جدا. فلماذا يختلفون؟ قال الاختلاف الأول اختلاف طبيعي، اختلاف نقص المعلومات، وعلاجه أن يأتي الحق صريح. أما الاختلاف الثاني اختلاف قذر، هو اختلاف الأهواء والشهوات والرياض. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقد نختلف لنقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي، وقد نختلف والحق واضح، كل شيء مبين، هذا اختلاف قذر، هذا اختلاف التنازع، اختلاف الحظوظ، اختلاف الشهوات، اختلاف الأهواء. نعوذ بالله من هذا الاختلاف. ألا ترى إلى المسلمين إلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، وسنتهم واحدة، ألم يقتتل؟ أليس كل فريق يطعن بالفريق الآخر؟ الخلافات بين جماعات المسلمين خلافات عميقة جدا، وهم جميعا يرجعون إلى إله واحد وكتاب واحد ونبي واحد. إذن هذا اختلاف الأهواء. الحق الواضح إذا كان معه اختلاف، اختلاف الأهواء والحظوظ، اختلاف على الدنيا. ألم يقتتل هؤلاء الذين انتصروا في شرق آسيا على أعتى دولة في العالم؟ انتصروا عليها، فلما حققوا النصر اختلفوا على الدنيا. هم يقتتلون من 20 عاما، أليس اقتتالهم وصمة عار لحق المسلمين؟ هؤلاء يقتتلون على الدنيا، كيف يكونوا في مكانة عالية عند الله وهم يقتتلون على الدنيا ويسفكون دماءهم حراما فيما بينهم؟ هناك اختلاف طبيعي، وهناك اختلاف قذر، وهناك اختلاف تنافس. هذا الاختلاف ورد في القرآن الكريم، اختلاف التنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون، مثل هذا فليعمل العميل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، من بعد ما جاءتهم البينات، جاءتهم البينات واقتتلوا، يعني تنازع مصالح. اختلافهم ليس اختلاف عقيدة ولا اختلاف اجتهاد، اختلاف مصالح، اختلاف مكاسب، اختلاف شهوات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا على الدنيا فاقتتلوا. والدنيا امتحان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، تمتحن. إن كنت قويا تمتحن، هل تسخر القوة في الحق أم في الباطل؟ وإن كنت ضعيفا تمتحن، وإن كنت غنيا تمتحن، وإن كنت فقيرا تمتحن، وإن كنت صحيحا تمتحن. فالدنيا دار ابتلاء، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ما معنى هذه الآية؟ إذا اقتتل المؤمنون فيما بينهم لا بد من أن يكون بعضهم على حق وبعضهم على غير حق، لأن الحق لا يتعدى. المعركة بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدى، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. هنا يقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا. ما داموا قد اقتتلوا وقد جاءتهم البينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من فرز دقيق للمؤمنين. هناك من يدعي الإيمان، هناك من يدعي الإيمان وهو منافق، هناك من يدعي الإيمان وهو كافر. فلا بد من فرز للمؤمنين عن طريق ابتلاء يسوقه الله لعباده، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن شاء أن يقتتلوا، لأن الدنيا دار ابتلاء، ولأن الدنيا دار امتحان، ولأن المال يفتن، ولأن المكاسب تفتن، ولأن الرئاسة تفتن، ولكن الله يفعل ما يريد. نحن أراد الله أن نكون في دار ابتلاء، أراد الله أن نمتحن. أيها الإخوة، هذه الآية تبين أن الأنبياء دعوتهم واحدة ومقاماتهم مختلفة، وكل نبي فضله الله لحكمة بالغة. وبينت لكم الفرق بين التفضيل والمحابة. ثم إن هؤلاء الأنبياء مقاماتهم مختلفة بما فضلوا، ولكن التفضيل أحيانا لا يقتضي الأفضلية، فقد يكون نبي مفضلا في موقع ومفضولا في موقع آخر. وجاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة الخاتمة، لذلك جاءت وسطية بين المادية المقيتة وبين الروحانية الحالية، بين دعوة السيد المسيح وبين دعوة سيدنا موسى عليه السلام. طبعا أتباع هذين النبيين حرفوا وبدلوا وغيروا، فكانت دعوة السيد المسيح دعوة يعني تميل إلى الصفاء والزهد في الدنيا، بينما جاءت دعوة جاء أتباع سيدنا موسى فجعلوا المادية ديدنهم، فجاء الإسلام كمنهج وسطي بين هذين التطرفين اللذين نتجا لا من أصل دعوة النبيين الكريمين بل من أتباع هذين النبيين الكريمين. يجب أن نفرق بين الإسلام والمسلمين وبين دعوة السيد المسيح وبين واقع المسيحية اليوم، وبين دعوة سيدنا موسى وواقع اليهودية اليوم. جاء الإسلام ليكون وسطا بين انحراف دعوتين، فقال تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات المعجزات الدالة على رسالته ونبوته وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. بينت لكم أن هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، وهناك اختلاف قذر أساسه الشهوات والمصالح والأهواء والمكاسب، وهناك اختلاف التنافس هذا اختلاف محمود، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، إن طبيعة الحياة الدنيا طبيعة ابتلاء ولكن الله يفعل ما يريد. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يعني أنتم في الدنيا من أجل العمل الصالح. لو واحد ذهب إلى بلد غربي لينال دكتوراه، هناك مليون خيار أمامه، قد يمضي وقتا في المسرح وقد يمضي وقتا في الحديقة وقد يمضي وقتا في دار سينما وقد يمضي وقتا في التسلق على الجبال وقد يمضي وقتا في المطالعة مطالعة القصص الهابطة. هو جاء لمهمة واحدة أن ينال الدكتوراه بهذا المجال فقط. الآن أنتم في الدنيا من أجل شيء واحد، من أجل عمل صالح يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض. أدق كلام وأوضحه وأوجزه، نحن في الدنيا من أجل أن نعرف الله وأن نستقيم على أمره وأن نعمل عملا صالحا يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض. مهمتنا الأولى المعرفة والعمل. أي بيت سكن؟ ما مساحة هذا البيت؟ ما نوع فرش هذا البيت؟ أي مركبة تركب؟ أي دخل لك؟ أين ذهبت؟ أين سافرت؟ أين أمضيت الإجازة؟ هذا كله لا وزن له في الآخرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يكفي حقيقة. لذلك لأنك مخلوق في الدنيا من أجل معرفة الله ومن أجل العمل الصالح الذي هو ثمن الجنة، جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. الناس جميعا يأخذون والمؤمنون ينفقون، الطبع البشري أن تأخذ، أن تجمع الأموال، أن تكدسها بعضها فوق بعض، الطبع البشري أن تستخدم جهد الآخرين، الطبع البشري أن تعلو على الآخرين، التكليف أن تعطي لا أن تأخذ، أن تبذل جهدا للناس لا أن تعلو على جهدهم، الطبع البشري أن يعيش الناس لك بينما التكليف أن تعيش للناس. حينما تؤمن بالآخرة تنعكس الموازين 180 درجة، ذكاؤك وعقلك يقتضيان أن تنفق المال. من دون إيمان باليوم الآخر ذكاؤك وعقلك يقتضي أن تجمع المال، أن تعيش فقيرا لتموت غنيا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا. وهذه الآية كاملة شمول عجيب، تشمل كل شيء. أوتيت خبرة في شيء، أنفق خبرتك، أنفق علمك، أنفق جاهك، أنفق مالك، أنفق وقتك، أنفق عضلاتك، أنفقوا مما رزقنا. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا أحد يشفع لك. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها الإخوة، أنفقوا مما رزقناكم، حجمك عند الله بحجم عملك. ما الشيء الذي تقدمه أمامك ليوم اللقاء مع الله؟ ماذا قدمت؟ هل قدمت جهدا؟ هل قدمت علما؟ هل قدمت خبرة؟ هل قدمت مال؟ هل قدمت دعوة؟ هل قدمت تربية؟ ماذا قدمت؟ إن لم تقدم شيئا فهذا هو الخاسر الأكبر. من لم يقدم شيئا هو الخاسر الأكبر. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يوم القيامة ما في مال تنفقه، ولا في مريض تعالجه، ولا في فقير تطعمه. انتهى. لا في فقير تطعمه، ولا في جائع تطعمه، ولا فقير تعطيه من ماله، وليس هناك مجال لعمل صالح. العمل الصالح محصور في الدنيا، في الدنيا وحدها هناك عمل، أما بعد الموت انتهت الأعمال الصالحة وبدأ الحساب الدقيق. لا بيع فيه، الإنسان بالدنيا يبيع بيتا وينفق ماله في سبيله، وقد يبيع نفسه لله، أما بيع بالآخرة ما. ولا خلة في أصحاب، علاقات، لا في بالدنيا شبكة علاقات، فلان صاحبي، فلان صاحبي، يعني له دعائم، له مرتكزات، هذه العلاقات لا ليست موجودة في الأرض. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا. ولا شفاعة، لا أحد يشفع لك، بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة بمن مات غير مسلم. يعني مثل إذا قلنا مثلا بلد فيها 20 مليون، هناك ميزة يأخذها أصحاب من يحمل دكتوراه، هذول قلائل جدا. من مات غير مسلم، مات على التوحيد، هذا مقام عالي جدا، لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا ضمنت لي أن تموت غير مشرك فأنت في أعلى درجة من الإيمان. يعني دخلت امتحان عندك 10 مواد، نجحت في 9 بامتياز، في مادة ناقصة فيها علامتين، النبي يشفع. أما صار في الله امتحان ما قدم، تفعلنا يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نحن في دار عمل وغدا دار الجزاء، نحن في دار تكليف وغدا دار التكليف، نحن في دار نفعل ما نشاء، ولكن هناك دار بعد حين تحاسب عن كل شيء فعلت، إن خيرا فخير وإن شرا فخير. أيها الإخوة الكرام، قد يقول أحد الإخوة: أنا أصلي لا أشعر بشيء، أقرأ القرآن لا أشعر بشيء. هذا خلل في الإيمان الخطير. العلاج: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أنت حينما تعمل عملا صالحا تتألم وتقترب من الله، يعني طريق الاتصال بالله، طريق السعادة في الدنيا، طريق أن تذوق طعم القرب، طريق جنة الدنيا العمل الصالح، أن تعمل عملا صالحا وفق الكتاب والسنة، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله. سئل الفضيل بن عياض عن قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه، متى يكون العمل مرضيا عند الله؟ فقال كلمتين اثنتين، قال: أن يكون صوابا وخالصا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فأي عمل وافق السنة ولم يكن خالصا ليس هذا العمل مرضيا عند الله، وأي عمل كان خالصا لله ولم يوافق السنة ليس هذا العمل مرضيا عند الله. لا يكون عملك مرضيا عند الله إلا بحالتين: إذا كان هذا العمل خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق. يعني هذه الآية أتمنى على الله عز وجل أن تقع منكم موقعا عميقا. هذه الآية وحدها تدعوكم إلى العمل، تدعوكم إلى بذل العلم وبذل الجهد وبذل المال وبذل الخبرة وبذل الوقت. الوقت الذي تستهلكه في العمل الصالح هو وقت مستثمر وليس وقتا مستهلك. وقت مستثمر، لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإنسان وهو يعيش حياته الدنيا ينسى أنه قد يأتي يوم يندم أشد الندم على ساعة مضت لم يذكر الله فيه. مر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه بقبر، فقال عليه الصلاة والسلام: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في الدنيا شركات لها ميزانيات تزيد عن ميزانيات الدول، لو أن كل هذه الشركات لك، لو أن كل أسواق المدن الكبرى لك، لو أن كل شركات الطيران لك، لو أن كل شركات السيارات لك، صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. يا أيها الإخوة الكرام، يجب أن تسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت للمسلمين؟ ما العمل الذي أرجوه عند الله؟ ما العمل الذي أدخره ليوم القيامة؟ لو أن الله سألني: يا عبدي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في الدنيا؟ لماذا تجيب؟ يا ربي سكنت بيتا فخما وأكلت أطيب الطعام وذهبت إلى أجمل الأماكن واستمتعت بالدنيا، هل هذا جواب يليق بك؟ ماذا فعلت من أجل المسلمين؟ ليس هناك كذب يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. وأبواب الخير واسعة جدا، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في بيتك عمل صالح، وفي عملك عمل صالح، وفي الطريق عمل صالح، ومع أقربائك عمل صالح، والأعمال الصالحة مبذولة أمامكم بشكل غير طبيعي، ولكن المؤمن يغتنمها، بينما المقصر تفوته هذه الأعمال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني بالتعبير الدارج لحقوا حالكم، الموت قد يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. يعني قصة أرويها لكم كثيرا نموذجية، أن بدوي في شمال جدة له أرض، فلما توسعت هذه المدينة اقتربت من أرضه، نزل ليبيعها، شراها منه مكتب كبير، شراها بثمن بخس بربع قيمته، وأنشأ بناء شامخا يزيد عن 10 طوابق، وهم شركاء 3. أول شريك وقع من سقف هذا البناء فنزل ميت، فلقي جزاء عمله، عمل اغتصاب واحتيال وأكل مال الناس بالباطل. والثاني دهسته سيارة، فانتبه الثاني وبحث عن صاحب هذه الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه ونقده 3 أضعاف ما دفعه له سابقا، يعني نقده الثمن الطبيعي للأرض. فقال له هذا الأعرابي: ترى أنت لحقت حالك، لحق حاله. هذا كلام دقيق، يجب أن نسعى. إذا إنسان فاته أيام طويلة، سنوات طويلة لم يعمل بها عملا صالحا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا في شفيع يشفع لك، ولا في صديق يتوسط لك، ولا في مجال أن تعمل عملا صالحا تكفر به عما فاتك من أعمال صالحة، والكافرون هم الظالمون. إذن أيها الإخوة، هذه الآية تدعونا إلى العمل الصالح، فهو سر وجودنا وغاية وجودنا وثمن جنة ربنا. وكل إنسان بإمكانه أن ينفق مما رزقه الله، والإنفاق واسع جدا، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

القرآن ربي. قرآن ربي قد سما بفؤادي، يروي بروعته فؤاد الصادي، والنور أشرق في دمي وجوارحي، والحق راح يخط درب رشادي. يا نفحة القرآن بارقة السنا، تنساب مثل الروح في الأجساد، تحيي بروعتها النفوس وينجلي بضيائها القدسي ليل فساد، وتنير للسارين درب هداية أبدا يشع بنورها الوقادي. لا شيء مثل الحق يسطع مشرقا من سورة تتلى ليوم معادي. خفقت قلوب المؤمنين بنورها، وجرت مدامعهم بذل قيادي.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة. وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويفتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا علي، وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعوز من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا إيمان كاليقين، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. يا علي، إن لكل شيء آفة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الحياء الضعف، وآفة الكرم الفخر، وآفة الفضل البخل، وآفة الجود السرف، وآفة العبادة الكبر، وآفة الدين الهوى. يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني فيما يقولون، تسلم مما يقولون. يا علي، إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة، فإذا كان عند أول لقمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند فطره غفر له. واعلم أن الصوم جنة من النار. يا علي، لا تغتابن أحدا، فإن الغيبة تفطر الصائم. يا علي، إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإن حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك. يا علي، إذا رأيت الهلال في أول الشهر فقل: الله أكبر ثلاثا، والحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثالث من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام محاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد توغلاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني، من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي، تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران يزلزل الكيان الصهيوني إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان. فلسطين المحتلة، رام الله، إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات المستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات وقناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بين حق التقاضي وكلفة العدالة، تشهد أستراليا ارتفاعا في أعداد المتقاضين الذين يضطرون إلى تمثيل أنفسهم أمام محاكم الأسرة بسبب الكلفة المرتفعة للاستشارات والتمثيل القانوني، لا لأن التمثيل الذاتي هو خيار قانوني متاح في المحاكم الأسترالية. فهل يحرم الأستراليون من حقوقهم الأسرية بسبب ضيق الحال عندما تصبح العدالة مكلفة؟ ومن يحمي الأطفال عندما تعجز العائلات عن تحمل كلفة التقاضي؟ ومتى تمنح المساعدة القانونية في أستراليا في حال تمثيل الذات أمام المحكمة؟ ما الذي يجب تجنبه؟ نيو ساوث ويلز، إصابة جسدية تتحول سريعا إلى قلق مالي وأسئلة قانونية معقدة، من يعود؟ كم تستغرق القضية؟ والأهم، كم ستكلف؟ في نيو ساوث ويلز، دعاوي الإصابات الشخصية لا تتعلق فقط بإثبات الحق، بل بفهم كلفة المطالبة به. ماذا يعني مبدأ لا ربح لا أتعاب عمليا؟ وهل توجد تكاليف خفية يجب الانتباه لها؟ من يتحمل المصاريف إذا خسر المدعي الدعوة؟ بالأرقام، ما الذي يترتب قانونيا قبل المضي قدما بأي دعوة قضائية؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أمس أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكا في المواجهات العسكرية الجارية، بل كانت ساحة لحرب بالوكالة خاضها طرف نيابة عن إيران، مشددا على أن مصلحة البلاد الوطنية تكمن في وقف المغامرات العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة لضمان بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام المستدام. وفي لقاء خاص على قناة الجزيرة قال نصار إن لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة بناء الدولة، وهو ما يتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني وتسليم السلاح بيد الدولة. رام الله استيقظت على أصوات انفجارات قريبة، ولولا عناية الله لكنت الآن جثة محروقة أنا وزوجتي وطفلتي الصغيرة. بهذه العبارات وصف الشيخ محمد الخصيب إمام مسجد جلجيليا الكبير حادثة إحراق مستوطنين للطابق الثاني من المسجد بينما كان ينام مع عائلته في مسكن بالطابق الأرضي قبيل فجر أمس. ولحظات قليلة فقط فصلت بين إشعال المستوطنين النار في المسجد المكون من 3 طوابق وبين تمكن الشيخ محمد من فتح الأبواب ونداء أهالي القرية للمساعدة في إخماد الحريق. سوريا دمشق، نظم عشرات السوريين مظاهرات ليلية في حي المزة في دمشق مطالبين بمحاسبة الموالين للنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك ضمن تحركات انطلقت في مناطق عدة ودفعت السلطات للتحذير من الاحتكام إلى منطق الانتقام. وشهدت أحياء في مناطق عدة بينها حلب وإدلب احتجاجات مماثلة خلال الأيام الأخيرة فيها إلى محاسبة.

الغاز قد تبقى مرتفعة إذا لم تستأنف الصادرات القطرية بشكل كامل. خبير عسكري يقول: يتجاهل الكيان الصهيوني الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تقول طهران إنه يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، ويشن اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد في تصعيد متواصل. يؤكد خبير عسكري واستراتيجي أنه مؤشر على عدم رغبة تل أبيب في الانسحاب من الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني: يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة من خلال أعمال تجريف وحفر وسط جنين وهدم منزل الفلسطيني قرب طريق استيطاني، فضلا عن إلغاء بروتوكول في الخليل مطبق منذ 20 عاما وحرق مسجد بأيدي مستوطنين. ففي جنين يمضي الجيش الصهيوني اليوم الثاني في أعمال تجريف وحفر وسط المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة لإقامة معسكر عسكري وفقا لمصادر محلية. قطر: جدد مجلس الوزراء القطري أمس ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما، في خطوة عدها المجلس مهمة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. منظمة العفو الدولية تتهم: اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الصهيوني بتوسيع استخدام أوامر إخلاء جماعية غير قانونية في لبنان، قائلة إنه منع عشرات الآلاف من المدنيين من العودة إلى مناطقهم في الجنوب يرقى إلى جريمة حرب. وقالت المنظمة إن الجيش الصهيوني وسع خلال التصعيد الأخير استخدام أوامر الجميع يغادر ولا تعود، مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان في أجزاء واسعة من لبنان خاصة في الجنوب، وربطت بين هذه الأوامر وخطط لتدمير مزيد من المنازل والبنى التحتية المدنية وإفراغ أجزاء كبيرة من المنطقة. مجموعة السبع تطالب: طالب قادة دول مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، والذي يتضمن تمديد الهدنة المعلنة في أبريل نيسان 60 يوما لإفساح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. واجتمع القادة خلال قمة عقدت في مدينة إيفيان دي بان الفرنسية على بحيرة جنيف، إذ تصدرت تداعيات الحرب بين واشنطن وطهران المشهد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اتفاق إيران: مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، تتسع دائرة القلق داخل الكيان الصهيوني بشأن تداعيات الاتفاق الذي تنظر إليه الأوساط السياسية والأمنية باعتباره تحولا استراتيجيا قد يفرض واقعا إقليميا جديدا ويحد من هامش الحركة الصهيوني في عدد من الملفات الحساسة. فلسطين المحتلة رام الله: أحرق مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد جلجيليا الكبير في شرق مدينة رام الله، وكذلك مسجد مزارع النباني شمال المدينة، وخطوا عبارات عنصرية بالعبرية على جدران المسجدين في اعتداء وصفته وزارة الأوقاف الفلسطينية بالخطير الذي ينتهك المواثيق الدولية كافة. ويظهر مقطع فيديو بثته شاشة الجزيرة مباشر من أمام المسجد آثار حريق واسع النطاق طالت المتوضئ الرئيسي، حيث ألقى المستوطنون نحو 15 إطارا مشتعلا داخل المتوضئ، مما أدى إلى انفجار البلاط وتدمير الحنفيات والأبواب بالكامل. جنوب لبنان: تعززت الآمال لدى آلاف النازحين من جنوب لبنان جراء الحرب الصهيونية، وقرروا العودة إلى قراهم وبيوتهم المدمرة، لكن العودة تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل الخرق الصهيوني للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي شمل لبنان أيضا. الاحتلال الصهيوني: شنت قوات صهيونية فجر ليلة الأربعاء حملة مداهمات في بلدة صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة وسط استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق فضل الاشتباك عام 1974 وتصاعد انتهاكاته جنوب سوريا. وأفادت مديرية إعلام القنيطرة التابعة لوزارة الإعلام السورية أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل في صيدا الجولان، بينها منزل الصحفي سند الهنداوي الذي يعمل لدى المديرية. الكيان الصهيوني: أقدم مستوطنون فجر الأربعاء على إحراق مسجد في قرية جلجيليا شمال رام الله، وخط شعارات عنصرية على جدرانه في هجوم وصفته مصادر فلسطينية بالجريمة النقراء التي استهدفت أحد مساجد الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني: شن الجيش الصهيوني الأربعاء غارات على عدة مناطق جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش
سار منذ 17 من أبريل نيسان 2026.

0: وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، كما شنت المدفعية الصهيونية قصفا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوق ومحيطها جنوب لبنان. فرنسا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز وتسريع إدخال المساعدات لقطاع غزة ووقف العنف في الضفة الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية. كشفت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكي عن إحباطها خطة لمهاجمة البيت الأبيض في أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأحد الماضي، تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة خلاف ترامب ونتنياهو. حين تصمت مدافع الحروب وتبدأ الدبلوماسية في رسم ملامح الخرائط الجديدة، غالبا ما تطفو على السطح تلك الشروخ العميقة التي حجبها غبار معارك. ففي منتصف يونيو حزيران الجاري، وبينما يتنفس الشرق الأوسط الصعداء على وقع هدنة عاشة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى، انقشع الضباب عن مشهد سياسي غير مألوف في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران لن تملك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح فورا وأن التسوية الحالية مع طهران انعكست إيجابا على الأسواق مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصر. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام حاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضلل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد توغلاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني، من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي، تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب، مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران، اتفاق إيران يزلزل الكيان الصهيوني، إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان. فلسطين المحتلة، رام الله، إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات المستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال الصهيوني يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات وقناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 16 درجة. غدا الجمعة طقس غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام 4:56 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:46 والشروق تمام 6:59. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

فيك وضعف الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع

واشتد عداء المعتدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. بنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

دعوة واستغفار. حدثت هذه القصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت في المسجد بواسطة حارس المسجد. حاول مع الإمام ولكن لا جدوى، فقال له الإمام: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز، ولما رآه يجر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت. فذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه ونعمه، ثم ذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز. سمع الإمام أحمد بن حنبل هذا الخباز يستغفر ويستغفر، ومدى وقت طويل وهو على هذه الحال. تعجب الإمام أحمد وسأل الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال تحضيره العجينة فهو يستغفر. فسأله الإمام أحمد: وهل وشدت الاستغفار كثمرة؟ والإمام أحمد يعلم ثمرات الاستغفار وفضله وفوائده. فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام أحمد: أنا أحمد بن حنبل، ووالله إني جررت إليك جرا. وهكذا ثبت بالدليل القاطع ثمرة الاستغفار، وكيف تكون العامل الأكيد في استجابة الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 18 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم أبو سفيان ابن الحارث. قصة هذا الصحابي تؤكد أن الحسد أحيانا يهلك صاحبه، لولا أن الله سبحانه وتعالى تلطف به لكان من الهالكين. فالمتكبر أحيانا يمنعه أن يستفيد من رجل فاقه في العلم والتقى، الحسد. فهذا الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث أو أبو سفيان بن الحارث، قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين وتوثقت العرى بين إنسانين كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث، يعني علاقة متينة، أخوة صادقة، وشائج ثابتة بين أبي سفيان بن الحارث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن هذا الرجل أبو سفيان ابن الحارث كان لدة من لدات رسول الله. لدة يعني من سنه، من جيله، بالله رفقة، نحن كنا بالابتدائي سوا مثلا، جيران، أولاد سنة واحدة، ولدانين بشهر واحد. طبعا قرابة السن مهمة جدا، والإنسان له شيخ لا شك، لكن لا بد له من أخ في سنه يبسطه وجده. اتخذ مؤمنا مخلصا تقيا ورعا صاحبا، فهذا الصاحب ينفعك كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ومن لا يدلك على الله مقاله.

كما تختار أغلى شيء عليك، إنك به تعرف صاحب ساحب، ومن جالس جانه، من جالس جانه. إن صحبت الكبراء فأنت منهم، إن صحبت العلماء فأنت منهم، إن صحبت أولي الفضل فأنت منهم. أخطر شيء في الحياة، والله لا أبالي، صاحب السوء يهلك. فالإنسان العاقل يختار صاحب مؤمن أعلى منه إيمانا، أشد منه ورعا. فهذا أبو سفيان كان لدة من لدات رسول الله، وتربا من أترابه، ولدا في زمن متقارب، ونشأ في أسرة واحدة. وفوق هذا وذاك كان ابن عم النبي، ابن عم اللطيق، ابن عم اللزم يعني تعبير الدارج، كان ابن عم النبي اللصيق. فأبوه الحارث وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحدران من صلب عبد المطلب، ابن عمه وتربه وابن لدته. ثم إنه كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، أخو من الرضاع، فقد غذتهما السيدة حليمة السعدية من ثدييها معا. جميل، أخ في الرضاع، ابن عم لصيق، ترب ابن لدة. وكان بعد هذا كله كان صديقا حميما للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل النبوة، وأشد الناس شبها به، يعني أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث. إذا المقدمة جيدة صحيحة. قل أن اتصلت الأسباب بين شخصين وتوثقت العرى بين إنسانين كما اتصلت وتوثقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. لدة أو ترب، ابن عم النبي اللصيق، أخوه من الرضاعة، غذتهما أم واحدة، كان صديقا حميما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس شبها برسول الله. طيب سؤال، حينما تأتي الرسالة لهذا النبي العظيم، من تتوقعون أن يكون أسبق الناس إلى الإيمان به؟ أبو سفيان. من كان ينبغي أن يكون أقرب الناس إليه؟ أبو سفيان أقرب وأسبق، ولكن الذي حصل على خلاف ذلك. المظنون أن أبا سفيان عليه أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة النبي، وأن يكون أسرعهم مبادرة إلى اتباعه، ولكن الأمر جاء على خلاف ذلك، إذ ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته وينذر عشيرته حتى شبت نار الضغينة. الضغينة الحقد والكراهية، وقد يكون السبب هو الحسد. أيام يكون في بيت شاب مؤمن، بمنع أخوه الأكبر يستفيد منه أنه ده أخي، هذا أظهر مني، ضيق أفق، خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرج. أيام بيكون زملاء في مدرسة واحدة، معقول أنا أتبعه من سني، كنا سوا على مقعد واحد، كبر. الكبر والحسد مسؤولان في الدرجة الأولى عن إعراض الناس عن قبول دعوة المخلصين. استحالت هذه الصداقة إلى عداوة، واستحالت هذه الرحم إلى قطيعة، واستحالت هذه الأخوة إلى صد وإعراض. ويوم صدع

النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ربه كان أبو سفيان فارسا من أنبه فرسان قريش. فارس يعني ملء السمع والبصر، حقيقة الشجاعة كانت من قبل. الآن تلاقي جندي أمام شاشة رادار يرى صورة الطائرة على شاشة الرادار، في عنده إشارة ضرب بحركها فوق الطائرة بيكبس ضرب ينزلها، قد يكون أجبن إنسان. الأسلحة الحديثة ما فيها شجاعة، يعني جهاد معقد جدا، حتى أنهم قالوا الحرب الحديثة حرب بين عقلين. أما جندي قد يكون شارب خمر، قد يكون مقصر مع ربه، قد يكون جبان، لكن قضية إلكترون وأجهزة وأشعة اللايزر. فشجاعة الحقيقية يوم كانت الحرب بالسيف، سيف لسيف. على كل كان هذا الصحابي حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل كان من أنبه فرسان قريش، يعني شخصية فذة، إنسان متفوق، تعبير الغربي سوبر، فارس من السمع والبصر. كان من السمع والبصر ذكرا، وكان شاعر، شاعر من أعلى شعرائهم كعبا، فما إن امتلأ قلبه حقدا وضغينة وحسدا إلا وضع سنانه ولسانه، سنان واللسان، وقد يكون جرح اللسان أبلغ من جرح السنان. على كل استخدم كل الأسلحة، سنانه ولسانه، في محاربة الرسول ومعاداة دعوته، وجند طاقاته كلها للنكاية بالإسلام والمسلمين. فما خاضت قريش حربا ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مسعرها أبو سفيان، ولا أوقعت للمسلمين أذى إلا كان له فيه النصيب الأكبر. أنا قد بدأت الدرس بهذه الكلمة، الحسد مهلك، بدأ بصاحبه فقتل. فإذا كان واحد له أخ فاقه بالإيمان يتلمز على يده، ما في من يعني الآن بالجيش بتلاقي ضباط أمراء عميد فما فوق، إذا كان دخلوا كلية الأركان، وفي ضابط نقيب مختص الحرب الإلكترونية هو الذي يعلمهم، ويقفون له ويستعدون عند دخوله ويحيونه على أنه الضابط المدرب، هو الآن أرقى منهم. هم قد يكونوا ألوية وقد يكونوا عمداء، لكن الآن هو أعلى منهم. يعني إذا الإنسان اتصل برجل، بصديق لو أنه من سنه، لا يمنعه الحسد أن يصب عنه، تفيد منه. والإنسان لما بيتواضع لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. هي الآن ترون وكرم نفسه وأبت نفسه يآمن برسول الله، مع أنه ابن عمه وأخوه من الرضاع وصديقه الحميم وأشبه الناس به وابن لدته وتربه، ومع كل ذلك الحسد منعه من أن يؤمن. ثم أن أبا سفيان ابن الحارث أطلق شيطان شعره وأطلق لسانه في هجاء رسول الله. لطيف. يا أيها الإخوة الأكارم، نعوذ بالله أن نكون في خندق يعادي المسلمين، كن مع صف أعداء المسلمين، لأنك إذا حاربت الله ورسوله فالله هو المنتصر ورسوله،
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الذي يحارب الله ورسوله يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، يريد أن يشوه سمعة المؤمنين، أن يطعن بهم ظلما وعدوانا، أن يسفه دعوتهم، أن يطعن بأخلاقهم تشفيا لنفسه لما في قلبه من الحسد. هذا الذي وقع به أبو سفيان، المتوقع أن يكون أقرب الناس إلى النبي، المتوقع أن يكون مكان أبي بكر، قرابة على رحم، على شبه، على شبه، على لدى، على صداقة حميمة، على نسب. وطالت عداوة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قاربت 20 عاما يناصب النبي العداء، 20 عاما يهجوه بلسان مقذع، 20 عاما يحاربه بسنان لا يلين. لم يترك أبو سفيان ابن الحارث في هذه الأعوام 20 ضربا من ضروب الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا اجترحه وباء باسمه. المشكلة عند النهاية، هذا هو العاقل. وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم، وكان لإسلامه قصة مثيرة وعتها كتب السير وتناقلتها أسفار التاريخ. والآن نتنحى جانبا لندع الحديث لأبي سفيان نفسه يتحدث عن قصته المثيرة، عن قصة إسلامه، فشعوره بها أعمق شعور ووصفه لها أدق وصف وأطلقه. أنا أشعر أن في قصة هذا الصحابي من المواعظ والعبر ما لا سبيل إلى حصره. الآن أحاول إن شاء الله تعالى أن أعمق التحليل لهذه القصة المثيرة. قال أبو سفيان بن الحارث: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى مكة ليفتحها، ضاقت علي الأرض بما رحوا. وين بدروا؟ 20 سنة هجاء، 20 سنة قتال، والنبي استلم وصف. لذلك دائما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. أيام بيطلع الإنسان لبلد أجنبي، شو حياة؟ إيش إحنا عايشين نحن؟ خير إن شاء الله. السيارات، الطرقات، مكان البيع الأنيقة، أرض كلها خضراء، جبال مزدهرة، معامل، مطارات، ماشي الحال. أخذ إقامة، تزوج واحدة أمريكية وأخذ إقامة. لكن المشكلة حينما يرى ابنته مع صاحب يهودي، فلما نهره طلبوه إلى المخفر ليؤنبوه، هو دخل بدعوة من ابنته. حينما يرى أولاده فلذات أكباده ينحرفن انحرافا خطيرا ولا يملك شيئا، عندئذ يذوب قلبه ألما. نقول له: أين عقله؟ أين عقله؟ أنت حينما أردت أن تقيم هناك لما لم تفكر؟ من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله،
برئت منه ذمة الله. على كل من هو العاقل؟ هو الذي يحتاط الأمور قبل وقوعها. فهذا صحابي 20 سنة عداء، 20 سنة هجاء، الآن وقع. قال: ضاقت علي الأرض بما رحمت، وقلت: إلى أين أذهب؟ ومن أصحاب؟ ومع من أكون؟ ثم جئت زوجتي وأولادي وقلت: تهيأوا للخروج من مكة، فقد أوشك وصول محمد، وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون، إني مقتول لا محالة إن أدركني المسلمون. فقالوا لي زوجته وأولاده: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة؟ إلى متى؟ ذاك راكب رأسك؟ إلى متى العناد؟ إلى متى الكبر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ لأنت أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عطفنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، إلى متى؟ قالوا: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد بالطاعة واعتنقت دينه، وأنت ما تزال مصرا على عداوته، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره. أحيانا أيها الإخوة تكون المرأة الزوجة أصفى من الزوج، وقد تنصحك نصيحة أبلغ من أي نصيحة. أيام ابنك قد ينصحه، قال: وما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام. مثلا حكيت مرة قرر يخطب بنت الملك، أنا موافق وأبي موافق وأمي موافقة، بس بقي هي وأمها وأبوها. هو الزلمة حب يقتله، الطرف الثاني بيقبلوك؟ عذابة طويلة، لأنه ما حفظ خط الرجعة إطلاقا. الذي قال: أحبب حبيب أبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال: قمت من توي وقلت لغلامي مذكور: هيئ لي نوقا وفرسا، وأخذت معي ابني جعفرا، وجعلنا نغد السير نحو الأبواء بين مكة والمدينة، فقد بلغني أن محمدا نزل فيها. ولما اقتربت منها تنكرت. لماذا تنكرت؟ لأن أصحاب النبي لو رأوه قتلوه، لأنه عدو لدود، هذا عدو لله ورسوله. تنكرت حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصل إلى النبي، وقبل أن أعلن إسلامي بين يديه. ومضيت أمشي على قدمي نحوا من نيل، وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة، جماعة إثر جماعة، فكنت أتنحى عن طريقهم فرقا، أي خوفا منهم، وفرقا من أن يعرفني أحد من أصحاب محمد. وفيما أنا كذلك، إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم في موكبي. هلأ من أسلم والنبي بيفرح فينا. قال: فتصديت له ووقفت تلقاءه وحسرت عن وجهي، فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى أعرف. قليل النبي يعرض عنا، قليل، حتى أعرض عني إلى الناحية الأخرى. عمل هيك النبي، قام إجا لهون
فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وحول وجهه فتحولت إلى ناحية وجهه فأعرض عني وتحول وجهه. اجي لهون يعمل هيك وعلى كيفك اشتغل. انت موافق عتسلم ماشي الحال انه هو يوافق عليك. في آية قرآنية بتأكد هالمعنى. هذه الآية كتبت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني أنت لما لم تطبق السنة أنت جافيت النبي، فإذا اصطلحت مع الله الله لا يقبلك حتى تصطلح مع نبيه. فهل يعني جاءك هذا النبي مبلغا منذرا مبشرا صادقا مخلصا من أجل أن يهديك إلى الله أعرضت عنه؟ لأن ما دخلني فيه. النبي الكريم أعرض عنه. يقول هذا الصحابي: كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي أن رسول الله سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحي. أي قديمة كثير، أي قبل 20 سنة، مظبوط كلام. أما بعد العداء، بعد الجفاء، بعد القتال، بعد الهجاء، قضية سهلة، هي استنباط دقيق. شو بيقول أحد الأخوان؟ أنا بكرة بتوب. من قال لك ذلك؟ إذا الإنسان تلبس المعصية، يعني مو قضية سهلة أنا مرتكب معصية بعدين بتوب منها، ما بتقدر تتوب. يعني لما الإنسان بيتورط بينحرف بيرتكب المعصية ليس من السهل أن يعود إلى الله. حجر كثيفة بينك وبين الله. لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله عني تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا. وينكم يا جماعة؟ لك أسلمت، فات الأوان، تأخرت كثير. لقد لقيني أبو بكر فأعرض عني أشد الإعراض. نظرت إلى عمر بن الخطاب نظرة أسترين بها قلبه فوجدته أشد إعراضا من أبي بكر، بل إنه أغرى بي أحد الأنصار فقال لي: الأنصار يا عدو الله، أنت الذي كنت تؤذي رسول الله وتؤذي أصحابه، وقد بلغت في عداوة النبي مشارق الأرض ومغاربها بشعرك يعني، وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويسرون بما ألاقي. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلزت به وقلت: يا عم، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي. الإسلام ما له بهجة، ما حدا فرح لي الإسلام، تأخرت كثير. يعني كلام عم يكون يا لا تتأخر، بيجي وقت لك فات الأوان. بعد ما صار 60 ومعه تنكة أدوية و50 علة بجسمه بدو هلا يتوب. بدنا ياك أنت شاب، بدنا ياك عم تغلي غليان، بدنا ياك وأنت في أوج صحتك وأنت في أوج شبابك. فات الأوان، بيبقى في ضعف الإنسان بعد ما بيشبع من الحياة ومن طعامها وشرابها ونزهاتها ومعاصيها ومباهجها. بعد ما مل وضعفت نفسه وضعف جسمه، هلا بده بقى بده المساجد. صحوا بالله، متأخر كثير، فات الأوان. ريح الجنة في الشباب. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلست به وقلت: يا عم، يعني دخيلك، قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله بإسلامي لقرابتي منه وشرفي في قومي. ما لك شريف هلا، شرف أن تؤمن، وقد كان منه ما تعلم، ما سلم علي، ما أدلني، ما طلعتني، لا هو ولا الصديق ولا عمر ولا
فكلمه في ليرضى عني. فقال لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيته من إعراضه عنك، إلا إن سنحت لي فرصة فإني أجد رسول الله وأهبه. فقلت يا عم إلى من تكلني إذن؟ مسيبه. والله يا أخوان لما الإنسان يشعر أنه الله عز وجل أعرض عنه، تعبير القرآن لعنه، الإنسان إذا كان سقط من عين الله أو سقط من عين المؤمنين، ارتكب حماقة، ارتكب معصية، عاد أهل الحق ترى عليهم افتراء، والله الأرض كلها لا تسعه. إذا سقط من عين الله والله لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض، فتنحطم أعضاؤه أهون من أن يسقط من عين الله، هذا عايش بجهنم. قلت يا عم إلى من تكلني إذن؟ قال ليس لي عندي، ليس لك عندي غير ما سمع، غير ما سمع. فتملكني الهم وركبني الحزن، ولم ألبث أن رأيت ابن عمي علي بن أبي طالب، فكلمته في أمري فقال لي مثل ما قال عمي العباس. كله سد، بعد 20 سنة عداوة، لا حدا يتورى، لا حدا يعصي الله، بعدين بتوب، لا فيك تتوب بعد، لاقي في حجب كثيفة. عند ذلك رجعت إلى عمي العباس وقلت يا عم إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب رسول الله فكف عني ذلك الرجل، حيموتوني دولي، بس من هذا خلصني، الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي. فقال صفه لي، فوصفته له، فقال ذلك نعيمان بن الحارث النجاري، عرفت؟ فأرسل إليه وقال له يا نعيمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله، قرابة مقدسة كمان، وابن أخي، وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما، فكف عنه، يعني ارحموا عزيز قوم ذل. وما زال بي حتى رضي بأن يكف عني وقال لا أعرض له بعد الساعة. إذا الواحد له مكانة بمسجد لا يضحي فيها، لا يرتكب معصية، إذا وانا عرفوا معصيته فيحتقروه، صحيح؟ أنت تكريمة والاحتفال بك والسلام اللي فيه مودة بالغة واللقاء البشوش والاحترام الكبير والمكانة العالية اللي لك بهالجامع ناتجة من استقامتك، من التزامك، من طاعتك لله عز وجل. أما إذا قلت أنا على هدول برضيهم وبرضي هدول، إذا كشفوك هؤلاء سقطت من أعينهم، وإن كشفك هؤلاء سقطت من أعينهم. لا تكن مع هؤلاء ومع هؤلاء، كن مع الحق فقط. يعني إنسان أيام فوت بعيش أيام بمكانته، الإنسان بعيش بسمعته، بعيش بكرامته، إذا مستقيم أخلاقي مطيع لله، له أخوان بيحبوه، هي نعمة كبيرة كثير، شيء جميل جدا، معزز مكرم محترم مبجل، وين ما دخلت رحبوا فيك، لم يرحبوا بك لأنك فلان، لأنك مؤمن. إذا كشفوك أن تعصي الله عز وجل، لك جاهلية سرية، لك انحراف خطير، وسقطت من أعينهم. والله في واحد يا أخوان يعني مظنة صلاح، غلط غلطة بس كبيرة كثير، فلما علم إخوانه بهذا الغلط لم يستطع أن يأتي إلى المسجد، ما تمكن يجي، سقوط الإنسان صعب كثير. قال ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة جلست على باب منزلي ومعي ابني جعفر قائما، فلما رآني النبي وهو خارج من منزله أشاح عني بوجهه،
ما في أمل، فلم أيأس من استرضائه، وجعلت كلما نزل في منزل أجلس على بابه، وأقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي، فكان إذا أبصرني أعرض عني. وبقيت على ذلك زمانا، فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي: والله ليرضين عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيدي ابني هذا، ثم لنذهبن هائمين على وجهينا في الأرض حتى نموتا جوعا. ما عاد احتمل الفض والبعد والجفاء، شيء لا يحتمل من عظيم، من نبي كريم. كل أصحاب سعداء بصحبته، سعداء بقربه، سعداء في خدمته، والنبي معرض عني. قال: فلما بلغ ذلك رسول الله رق لي ويحل برمي، ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا طلع فيه، ما في التزام بس، لكن ألين من النظر الأول، شوي تلحلحت الأمور، لان قلبه اللهم صل، وكنت أرجو أن يبتسم فلم يبتسم. يعني صراحة بالكون ابتسامة من رسول الله في وجهه تعدل الدنيا وما فيها. فكيف إذا قال النبي لأحد أصحابه: والله يا معاذ إني لا أحبه، ارمي سعد فداك أبي وأمي، هذا خالي أروني خالا مثل خالي. إذا النبي داعى بإنسان، هش في وجه إنسان، بش له، والله هذه سعادة ما بعدها سعادة، لأنه الله راضي عنه معناه. النبي بيمثل حضرة الله عز وجل، والله ورسوله أحق أن يرضوه. الحمد لله، بس ما في ابتسام، لكن النظرة ألين قليل. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فدخلت في ركابي، وخرج إلى المسجد، فخرجت أسعى بين يديه لا أفارقه على حال. قال: أخلق لي بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. عندك هيك الإلحاح على الله: يا ربي بدي رضاك، يا ربي أرجو رحمتك، يا ربي أرجو توبتك. لو ما شعرت بشيء أول يوم اصبر، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. وخرج النبي صلوات الله عليه للقائهم في جموع من أصحابه، فخرجت معه. ولما رأيت جموع المشركين الكبيرة قلت: والله هلأ أجل وقت أيام الإنسان تجي فرصة بكفر عن كل أخطاء السابق. لما شاف معركة والمشركون كثر وأشداء، قال: والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله، وليرين مني النبي ما تقر به عينه. قال: ولما التقى الجمعان اشتدت وطأة المشركين على المسلمين، فدب فيهم الوهن والفشل، وجعل الناس يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت تحل بنا الهزيمة المنكرة. فإذا بالنبي فداه أبي وأمي يثبت في قلب المعركة على بغلته الشهباء كأنه الطود الراسخ، ويجرد سيفه ويجالد عن نفسه وعمن حوله كأنه ليس عاديا. عند ذلك هلب
أي ضربة المعلم. عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله. وأخذ عمي العباس بلجام بغلة النبي ووقف إلى جانبي، وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر، وفي يميني سيفي أذود به عن رسول الله، أما شمالي فكانت ممسكة بركاب النبي، ماسك ركاب النبي بشماله وبيده السيف يدافع بها عن رسول الله. فلما نظر النبي إلى حسن بلائي قال لعمي العباس صلى الله عليه كم كان حكيما، قال من هذا؟ عم بيعالجه معالجة دقيقة، عم بيعالجه معالجة يخرج بها من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال من هذا؟ فقال العباس هذا أخوك يا رسول الله، هذا ابن عمك أبو سفيان، فرض عنه يا رسول الله حاشته يعني. فقال قد فعلت وغفر الله له كل عداوة عادني. يعني اجت مناسبة أبلى بلاء حسن، اجت مناسبة وضع روحه على كفه دفاعا عن رسول الله. فاستطار فؤادي فرحا لما سمع النبي قال له لقد غفر الله له كل عداوة عادانيها، فاستطار قلبي فرحا برضا رسول الله عني، وقبلت رجله في الركاب، ثم التفت إلي فقال أخي، يا أخي أخرت علينا يا أخي، لعمري تقدم فضاري. إذا رضي النبي على إنسان بلغ دخل الجنان. قال له أخي، كلمة أخي من رسول الله هو فعلا أخوه من الرضاع وصديقه الحميم وتربه وابن عمه اللصيق وأشبه الناس به. قال له أخي، لعمري تقدم فضارب. أجى الصلح. أيها الإخوة، أقسم بالله العظيم ما من سعادة أعظم عندنا من أن يشعر المؤمن أن الله يحبه وأن الله راض عنه، ورضاء رسول الله من رضاء الله. قال ألهبت كلمات رسول الله حماسك، فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم، وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وجه. قال ظل أبو سفيان ابن الحارث منذ حنين في نعيم القرب، في نعيم القرب أيام المؤمن باستقامته وإخلاصه لله وثقته بالله في جنة القرب. فما حبنا سهل لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيره، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. ولا أقول لكم، كل واحد منكم وأنا معكم يظن شغلة سهلة ركعتين وليرتين لفقير، هي الشغلة يكون أحمق. ألا إن سلعة الله غالية، في امتحانات في ظروف صعبة يمر بها المؤمن هل يثبت؟ قال له والله إني أحبك. واحد للنبي قال له انظر ما تقول، انتبه شو عم تحكي، كلمة خطيرة جدا. قال له والله بحبك يا رسول الله، والله إني أحبك. قال له انظر ما تقول. قال له والله إني أحبك. قال له إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك.
لا تغلطوا بفهم الحديث، لأن دي أحبيت رسول الله وصفقة هي هيك تتربع المليون بجمع الزمان، بس فيها مادة محرمة تقبلها تحت قدمها، وظيفة راقية جدا فيها مكاسب كبيرة بس لا ترضي الله تقبلها تقبلها، كفرة لبلد غربي تقبلها إذا كان لغير الله تقبلها. لما الإنسان بيستقيم بيضحي يعني يجي صفقة كبيرة كتير بس فيها شبهة، يجي عمل خطير بس فيه معصية. وجعل أبو سفيان، كان أبو سفيان بعد وقعة حنين ينعم بجميل رضا النبي عنه ويسعد بكريم صحبته، من خجل منه قال ولكنه لم يرفع نظره إليه أبدا. العشرين سنة كسروه كسر ما رفع نظره إليه أبدا ولا ثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا من ماضيه معه، منذ أن رضي عنه ما نظر في وجهه إلا أطرق، دخل في النعيم دخل بالجنة. والله يا أخوان في جنة في الدنيا، والله بالدنيا في جنة، بس قرب من الله سبحانه. ضحي تقيم ضوط شهوات، احضار مجالس علم، آثر الله ورسوله على كل شيء. وجعل أبو سفيان يعض بنان الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية. المؤمن الصادق أيها الإخوة إذا ذكر جاهليته أو ذكر أيام المعاصي والفجور بدون بطل الشمعة ندم. جعل أبو سفيان يعض أصابع الندم على الأيام السود التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله محروما من كتاب الله، قال يا قومي أفرأيتم إن آتاني الله رحمة من عنده كيف الآية إن فعميت عليكم أفنلزمكموها كيف نصف إن آتاني فعميت عليكم أفنلزمكموها فأنتم لها كارهون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المؤمن في سعادة، والله لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة أن تصفه عنه. أحد أحد قال له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قبل صلبه سيدنا خبيب قبل أن يصلب أتحب أن يكون محمد مكانه؟ قال لا والله لا أحب أن أكون في أهلي في بيتي وأهلي وعندي عافية الدنيا ونعيمه. ويصاب رسول الله بشوكة. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ قال أقبل على كتاب الله يقرأه ليلا نهارا ويتفقه في أحكامه ويتملى من عظاته، أعرض عن الدنيا وزهرتها، أقبل على الله بكل جارحة من جوارحه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ذات يوم يدخل المسجد فقال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة أتدرين من هذا يا عائشة؟ تعرفين؟ قالت لا والله. قال إنه ابن عمي أبو سفيان، انظري إليه إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه ولا يفارق بصره شراك نعليه أبدا. بالمناسبة ما بيسمح لك الله تكون داعية إذا كانت تحمل بنفسك على أحد. نبي صافا ربا لك صافا قال له أنت أخي أخي لعمري، إذا أنت عندك استعداد تضع كل مشكلاتك مع الناس تحت قدمك وأن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يرجى أن يسمح لك أن تدعو إليه. ولما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حزن عليه أبو سفيان حزن الأم على وحيدها، مو على ابنها، على وحيدها.
وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه ورساه بقصيدة شاعر ولا أجوات الشعر ورساه بقصيدة من غرر المراسي تفيض لوعة وسجونا وتذوب حسرة وأنينا. وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدنو أجله فحفر قبره بنفسه، ولم يمض على ذلك غير 3 أيام حتى حضرته الوفاة كأنه مع الموت على ميعاد. فالتفت إلى زوجته وأولاده وأهله وهم يبكون حوله، ماذا قال لهم؟ لا تبكوا علي، أدغل بحال، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم. مطمئن هيك المؤمن، لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلم. تربية النبي كانت راجزة، ربا تربية توبوا. أنا بعتقد والله أعلم النبي من أول لقاء فرح بإسلامه، لكن باعتبار 20 سنة عداء أوام هيقبله شغلة سهلة بسيطة. من أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد، لحتى رضي عنه فترة طويلة فيه. ثم فاضت روحه الطاهرة فصلى عليه الفاروق بنفسه وحزن لفقده هو وأصحابه الكرام، وعدوا موته رزءا جللا حل بالإسلام وأهله. هذه قصة أبو سفيان. يعني ليس من السهل أن تتوغل في المعاصي وتعود متى أردت إلى الله. أنت المغزى، ليس من السهل التوغل في المعاصي ثم أن تعود متى شئت إلى الله. لا، الله عزيز. فإذا الإنسان يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن الإنسان لا يتورط، لا يعصي، لا يضحي بسمعته عند المؤمنين. إذا كان سقط من أعينهم شغلة كبيرة كثير. مكانتك إلى ثمن، المودة إلى ثمن، الحب له ثمن. فإذا الإنسان يكمع، النبي قال جماعة رحمة، أنت هيك منضم لجماعة مؤمنة، محبوب مكرم معزم، فرقة عذاب. درس الماضي، درس سيدنا كعب، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، معناها ربنا بيقدم. الدرس الماضي من المؤدب؟ والله عز وجل. الدرس اليوم من المؤدب؟ هو النبي، لكن بوحي من الله عز وجل. توب وربنا أيام. كل إنسان أسرف على نفسه بتوب، ما بتنتهي مشكلته، يؤدب ويؤدب ويؤدب ويؤدب. دخل النبي على بعض أصحابه وكان مريضا، فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني، أن يرحمني. فقال يا رب ارحمه. قال فجاء الوحي النبي فقال يا محمد كيف أرحمه مما أنا به أرحمه، وعزتي وجلالي لا أرحم عبدي المؤمن، لا أقبض عبدي المؤمن، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا الواحد له جاهلية والله عم يطهره لا يزعل، يرضى، يتحمل لصالحه. فهي المعالجة لصالح هذا الصحابي، إعراض شديد انتهت بالرضا. والله عز وجل ما بيتخلى عن المؤمن، بس أنت لا تمل، كن عبدا ملحاحا،
لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان يغضب إذا سئل، والله جل جلاله يغضب إن لم يسأل. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، اجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى، وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

الغيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم.

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثالث من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام حاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد وغولاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني، من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي، تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران يزلزل الكيان الصهيوني إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان. فلسطين المحتلة، رام الله، إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات المستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات قناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بين حق التقاضي وكلفة العدالة، تشهد أستراليا ارتفاعا في أعداد المتقاضين الذين يضطرون إلى تمثيل أنفسهم أمام محاكم الأسرة بسبب الكلفة المرتفعة للاستشارات والتمثيل القانوني، لا لأن التمثيل الذاتي هو خيار قانوني متاح في المحاكم الأسترالية. فهل يحرم الأستراليون من حقوقهم الأسرية بسبب ضيق الحال عندما تصبح العدالة مكلفة؟ ومن يحمي الأطفال عندما تعجز العائلات عن تحمل كلفة التقاضي؟ ومتى تمنح المساعدة القانونية في أستراليا في حال تمثيل الذات أمام المحكمة؟ ما الذي يجب تجنبه؟ نيو ساوث ويلز، إصابة جسدية تتحول سريعا إلى قلق مالي وأسئلة قانونية معقدة، من يعود؟ كم تستغرق القضية؟ والأهم، كم ستكلف؟ في نيو ساوث ويلز، دعاوى الإصابات الشخصية لا تتعلق فقط بإثبات الحق، بل بفهم كلفة المطالبة به. ماذا يعني مبدأ لا ربح لا أتعاب عمليا؟ وهل توجد تكاليف خفية يجب الانتباه لها؟ من يتحمل المصاريف إذا خسر المدعي الدعوة؟ بالأرقام، ما الذي يترتب قانونيا قبل المضي قدما بأي دعوة قضائية؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أمس أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكا في المواجهات العسكرية الجارية، بل كانت ساحة لحرب بالوكالة خاضها طرف نيابة عن إيران، مشددا على أن مصلحة البلاد الوطنية تكمن في وقف المغامرات العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة لضمان بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام المستدام. وفي لقاء خاص على قناة الجزيرة قال نصار إن لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة بناء الدولة، وهو ما يتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني وتسليم السلاح بيد الدولة. رام الله استيقظت على أصوات انفجارات قريبة، ولولا عناية الله لكنت الآن جثة محروقة أنا وزوجتي وطفلتي الصغيرة. بهذه العبارات وصف الشيخ محمد الخصيب إمام مسجد جلجيليا الكبير حادثة إحراق مستوطنين للطابق الثاني من المسجد بينما كان ينام مع عائلته في مسكن بالطابق الأرضي قبيل فجر أمس. ولحظات قليلة فقط فصلت بين إشعال المستوطنين النار في المسجد المكون من 3 طوابق وبين تمكن الشيخ محمد من فتح الأبواب ونداء أهالي القرية للمساعدة في إخماد الحريق. سوريا دمشق نظم عشرات السوريين مظاهرات ليلية في حي المزة في دمشق مطالبين بمحاسبة الموالين للنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك ضمن تحركات انطلقت في مناطق عدة ودفعت السلطات للتحذير من الاحتكام إلى منطقة الانتقام. وشهدت أحياء في مناطق عدة بينها حلب وإدلب احتجاجات مماثلة خلال الأيام الأخيرة دعا المشاركون فيها إلى محاكمة الشبيحة وفلول النظام من الموالين لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. سوريا في سبتمبر أيلول الماضي كسر رنين الهاتف بعد منتصر في الليل سكون منزل حسن أحمد في بلدة جباتة الخشب بريف القنيطرة، حيث على الطرف الآخر كان صوت ابن أخيه يهمس لعمه المقيم في المنزل المجاور. الجيش الصهيوني يطوق الحارة والبيت. شركة توتال إنرجيز قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بواني إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لا تكفي لتعويض الإمدادات القطرية إلى أوروبا خلال الشتاء المقبل، محذرا من أن أسعار الغاز قد تبقى مرتفعة إذا لم تستأنف الصادرات القطرية بشكل كامل. خبير عسكري يقول يتجاهل الكيان الصهيوني الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تقول طهران إنه يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، ويشن اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد في تصعيد متواصل. يؤكد خبير عسكري واستراتيجي أنه مؤشر على عدم رغبة تل أبيب في الانسحاب من الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة من خلال أعمال تجريف وحفر وسط جنين وهدم منزل الفلسطيني قرب طريق استيطاني، فضلا عن إلغاء بروتوكول في الخليل مطبق منذ 20 عاما وحرق مسجد بأيدي مستوطنين. ففي جنين يمضي الجيش الصهيوني اليوم الثاني في أعمال تجريف وحفر وسط المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة لإقامة معسكر عسكري وفقا لمصادر محلية. قطر جدد مجلس الوزراء القطري أمس ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما في خطوة عدها المجلس مهمة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. منظمة العفو الدولية تتهم اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الصهيوني بتوسيع استخدام أوامر إخلاء جماعية غير قانونية في لبنان، قائلة إنه منع عشرات الآلاف من المدنيين من العودة إلى مناطقهم في الجنوب يرقى إلى جريمة حرب. وقالت المنظمة إن الجيش الصهيوني وسع خلال التصعيد الأخير استخدام أوامر الجميع يغادر ولا تعود، مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان في أجزاء واسعة من لبنان خاصة في الجنوب، وربطت بين هذه الأوامر وخطط لتدمير مزيد من المنازل والبنى التحتية المدنية وإفراغ أجزاء كبيرة من المنطقة. مجموعة السبع تطالب طالب قادة الدول مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، والذي يتضمن تمديد الهدنة المعلنة في أبريل نيسان 60 يوما لإفساح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. واجتمع القادة خلال قمة عقدت في مدينة إيفيان دي بان الفرنسية على بحيرة جنيف إذ تصدرت تداعيات الحرب بين واشنطن وطهران المشهد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اتفاق إيران مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، تتسع دائرة القلق داخل الكيان الصهيوني بشأن تداعيات الاتفاق الذي تنظر إليه الأوساط السياسية والأمنية باعتباره تحولا استراتيجيا قد يفرض واقعا إقليميا جديدا ويحد من هامش الحركة الصهيوني في عدد من الملفات الحساسة. فلسطين المحتلة رام الله أحرق مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد جلجيليا في مدينة

تعززت الآمال لدى آلاف النازحين من جنوب لبنان جراء الحرب الصهيونية، وقرروا العودة إلى قراهم وبيوتهم المدمرة، لكن العودة تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل الخرق الصهيوني للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي شمل لبنان أيضا. الاحتلال الصهيوني شنت قوات صهيونية فجر ليلة الأربعاء حملة مداهمات في بلدة صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة وسط استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 وتصاعد انتهاكاته جنوب سوريا. وأفادت مديرية إعلام القنيطرة التابعة لوزارة الإعلام السورية أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل في صيدا الجولان، بينها منزل الصحفي سند الهنداوي الذي يعمل لدى المديرية. الكيان الصهيوني أقدم مستوطنون فجر الأربعاء على إحراق مسجد في قرية جلجيليا شمال رام الله وخط شعارات عنصرية على جدرانه في هجوم وصفته مصادر فلسطينية بالجريمة النقراء التي استهدفت أحد مساجد الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني شن الجيش الصهيوني الأربعاء غارات على عدة مناطق جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل/2026. وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، كما شنت المدفعية الصهيونية قصفا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوق ومحيطها جنوب لبنان. فرنسا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز وتسريع إدخال المساعدات لقطاع غزة ووقف العنف في الضفة الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية كشفت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكي عن إحباطها خطة لمهاجمة البيت الأبيض في أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأحد الماضي، تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة خلاف ترامب ونتنياهو. حين تصمت مدافع الحروب وتبدأ الدبلوماسية في رسم ملامح الخرائط الجديدة، غالبا ما تطفو على السطح تلك الشروخ العميقة التي حجبها غبار معارك. ففي منتصف يونيو حزيران الجاري وبينما يتنفس الشرق الأوسط الصعداء على وقع هدنة عشة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى، انقشع الضباب عن مشهد سياسي غير مألوف في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران لن تملك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح فورا وأن التسوية الحالية مع طهران انعكست إيجابا على الأسواق مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام حاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضلل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد توغلاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب، مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران، اتفاق إيران يزلزل

0: للكيان الصهيوني إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان، فلسطين المحتلة، رام الله. إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات المستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال الصهيوني يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات قناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة، طقس غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة، أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام الخامسة والدقيقة 46، والشروق تمام 56:59. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير، أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير، أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه، ويطيب الروح، ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشيا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوم

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، هذه التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أفي الله شك؟ تأتينا أسئلة كثيرة بين الحين والحين من الشباب والشابات الذين يخطون الخطوة الأولى في سبيل الالتزام بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، تأتيني وساوس شيطانية، تأتيني وساوس إبليسية بأشياء، لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتلفظ بها. ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ وساوس في ذات الله، لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتكلم به. وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، المؤمنون يوقنون بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة، لا يرتابون بالله عز وجل، ولا يرتابون في كتابه، ولا يرتابون في شريعته، ولا يرتابون في رسوله، ولا يرتابون في سنته، ولا يرتابون في اليوم الآخر. المؤمنون على اليقين، واليقين يورث الإنسان برد الرضا، يجعله في راحة، إنما أهل الريبة والشك في عذاب، يتقلبون ويتململون في عذاب. قال ربنا جل جلاله وهو يصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ووصف ربنا المنافقين بأنهم يتقلبون ويترددون في الشكوك والريب، فقال عز من قائل عنهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وفي السنة يأتينا نهي نبوي عظيم ينهانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو النهي الذي سنتكلم فيه في هذه الليلة. الشيطان
يأتي إلى الواحد من هؤلاء فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إلى أن يصل به إلى السؤال الحائر من صاحب العقل العاثر: من خلق ربك؟ قال النبي: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون. وهذا حديث حسن بشواهده، كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في مخلوقات الله، تفكروا في السماء كيف رفعت بغير عمد، تفكروا في الجبال كيف نصبت، تذكروا وتفكروا في الأرض كيف سطحت، تفكروا في أنفسكم، انظروا إلى النجوم السيارة وإلى الكواكب الدوارة، انظروا إلى البحار والأنهار والأشجار، لكن لا تفكروا في ذات الله. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، والحديث إسناده صحيح، عن فضال بن عبيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الأحاديث والآيات التي تنهانا عن الشك في أمر الله كثيرة كثيرا. أهل اليقين يموتون على اليقين، ويبعثون على اليقين، ويبشرون في قبورهم بالنعيم، وأهل الشك يعيشون على الشك، ويموتون على الريبة، ويبعثون على الشك، ويبشرون في القبر بالجحيم. روى ابن ماجه والشيخان في الصحيحين واللفظ لابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف. مشعوف يعني قلبه في هلع، مخلوع من الرعب. صالح يجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ هذه فتنة القبر، فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقول الملك له: فهل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا. فيفرج له قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا. فيقول له الملك: انظر ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقول له الملك:
هذا مقعدك على اليقين كن، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. ويؤتى برجل السوء فيجلس يعني في قبره فزعا مشعوفا، قلبه يخلعه الرعب والخوف، فيقول له الملك: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقول الملك: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول له الملك: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل اليقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديثا: أفضل من الدنيا وما فيها لمن عمل به وعاش عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل اليقين في لا إله إلا الله. إذن النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو التفكر في ذات الله. إخوتي، إن الله عز وجل أمرنا كثيرا كثيرا في قرآنه بالتدبر والتفكر والنظر في كتابه المقروء وفي كتابه المنظور. أمرنا ربنا أن نتدبر في القرآن، أمرنا أن نتفكر في القرآن، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأمرنا ربنا كذلك أن نقرأ صفحة الكون، أن نتدبر في هذا الكتاب الذي نراه بأعيننا ونمسه بحواسنا. قال جل جلاله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات كثيرة. وإذا أتعبك النظر يا عبد الله في السماء، وإذا أتعبك النظر في الجبال، وإذا أتعبك النظر في البحار، فإن الله لا يشق عليك، يقول لك: انظر في نفسك، أنت فيك إبداع وطلاقة قدرة لله عز وجل مدهشة. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل إن الله أقسم لنا في قرآنه كثيرا كثيرا ببعض مخلوقاته ليلفت أنظارنا التي اعتادت تلك العجائب
إلى طلاقة قدرة الله. يقسم ربنا بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، يقسم ربنا بالنجوم، يقسم ربنا بمخلوقات عظيمة كثيرة ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وإلى طلاقة قدرته جل جلاله. آيات في الكون الواحد منا لا يملك إذا نظر إليها وتفكر فيها وتدبر فيها إلا أن ينطلق لسانه قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعض الأغبياء يقولون أن هذا الكون صدفة، هذه الشمس التي تجري بحساب، هذا القمر الذي يجري بحسبان، هذه الكواكب، السيارة، هذه النجوم الدوارة، هذه السماء المرفوعة بنسب تفوق الخيال، يقولون صدفة. صدفة؟ الرد عليهم بمثال بسيط: لو أن إنسانا يحمل صندوقا، هذا الصندوق فيه حروف هجائية كتب كل حرف على ورقة، ورقة مربعة كتبنا فيها ألف والأخرى باء والثالثة تاء، وضعنا هذا الورق في صندوق، ثم سقط الصندوق من يد حامله فنزلت الحروف متراصة بجوار بعضها البعض فكونت قصيدة من ألف بيت موزونة وفصيحة ورقيقة وبليغة، أفيكون هذا صدفة؟ لو سقط حرف بجوار آخر لقلنا صدفة، إنما كل الحروف تكون ألف بيت بقصيدة موزونة رقيقة فصيحة بليغة جميلة، وتكون صدفة؟ من قال عن هذا المثال الضعيف صدفة لرماه الناس بالجنون. طيب الشمس صدفة، والقمر صدفة، والجبال صدفة، والبحار صدفة، والأنهار صدفة، والبشر صدفة، والطير صدفة، ومخلوقات الله عز وجل بمليارات المليارات، مخلوقات في السماء، مخلوقات في الأرض، مخلوقات في البحار، مخلوقات على البر، مخلوقات بين السماء والأرض، مخلوقات ترى بالعين المجردة، مخلوقات لا ترى إلا بعدسات مكبرة لملايين المرات، كل هذا صدفة يا عباد الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. إذا تفكرنا في مخلوقات الله ازداد إيماننا، ازداد يقيننا، ازداد تعظيمنا لربنا. أما إذا تفكرنا في ذات الله سنضيع، سنصل إلى الشك، والشك يهلك. والسؤال: لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله؟ قبل أن أجيب أقول لك: اعلم حبيبي في الله أن الشيطان يدخل للإنسان من مدخلين اثنين ليفسد إيمانه. المدخل الأول مدخل الشهوات، والمدخل الثاني مدخل الشبهات. الشيطان عشان يذبح إيمانك المتربع في قلبك يدخل لك عن طريق منافذ العين، الفم، السمع، الأنف، يدخل ليذبح الإيمان المتربع في قلبك، يدخل عن طريق الشهوات أو الشبهات. والشهوات كثيرة: حب الشهرة شهوة، حب المنصب شهوة، حب المال شهوة، حب النساء شهوة، حب الولد شهوة، حب الدواب الفاخرة الفارهة شهوة. قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. اتباع الشهوات المحرمة أو الإسراف بالشهوات الحلال يجلب سخط الله ويجلب الهلاك. قال جل جلاله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى الغرق في الشهوة الحلال وتجاوز حد الاعتدال فيها يجعل الله يبغضه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. وغي كما قال غير واحد من المفسرين: واد في النار بعيد قعره خبيث طعمه وإن النار لتستجير بالله منه. اتباع الشهوات المحرمة يجلب النار، تجاوز حد الاعتدال في الشهوات المباحة يجلب سخط الله، يجلب بغض الله. علاج الشهوات بأن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد. روي أن عليا رضي الله عنه قال: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. في الدنيا، في شهوات الدنيا للناس ما أطاع بعضها عليه. لو أنت معك 10 مليون دولار هتعمل إيه؟ هلبس كويس وأكل كويس وأتجوز أجمل امرأة وأركب أفخم سيارة وأشرب أحسن حاجة. هي دي الأشياء اللي الفلوس ممكن تجيبها؟ ممكن الفلوس تجيب صحة؟ ممكن تجيب حب؟ ممكن تجيب؟ هي دي الحاجات اللي الفلوس بتجيبها في الدنيا. الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. أما أفضل طعام الدنيا فهو العسل وهو بذقة حشرة، وأفضل ثياب الدنيا الحرير الطبيعي يعني وهو نتاج دودة، وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشاركنا الدواب، وأفضل متع الدنيا النكاح وفيه تلتقي مبال مع مبال، وأفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يسرع الرجال. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم بحول الله وبقوته، وما زلنا نتحدث عن هذا النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إخوتي في الله، قلنا أن الشيطان يدخل إلى الإنسان من مدخلين: من مدخل الشهوات ومن مدخل الشبهات. علاج الشهوات أن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد فيه. ومدخل الشبهات علاجه العلم. أولا، لا تعرض نفسك لشبهة، لا تذهب بنفسك إلى شبهة، سلوا الله العفو والعافية. لا تدخل على الإنترنت لتناظر من يخالفك في العقيدة أو يناقضك في المذهب وأنت لست محصنا بالعلم. يا شباب، ينفع عسكري يخش معركة من غير سلاح؟ بتخش على النت على مواقع فاجرة تناظر من يخالفك في العقيدة أو المذهب
وانت ما عندكش علم ليه؟ لا تعرض نفسك اصلا للفتن، اسال الله العفو والعافية. لكن اذا اتتك شبهة فاحملها الى العالم الرباني حتى يستلها من صدرك وينورك بنور العلم. اولم يحيلك ربك جل جلاله الى العلماء عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا طرفة، هذه الطرفة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر أن الشياطين قالت لإبليس سيدنا لقد مات العابد فلان فلم يكترث به ولم يأبه له. يا إبليس الراجل اللي بيحج كل سنة وبيقيم الليل وبيصوم اثنين وخميس وبيذكر ربنا كل يوم حتى يجف حلقه، الراجل اللي بيقرأ القرآن كل ثلاثة أيام مات. قالوا ايه يعني؟ وبعد أيام قالوا مات العالم فلان، مات العالم فلان، فرح وانتشى. قالوا سيد نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح عند موت العابد، فلما؟ قال قوموا معي. فقاموا ودخلوا على عابد في صورة بشر وسأله إبليس الرجيم أيها الشيخ أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال في بيضة بحار والجبال والأنهار والملائكة والجن والإنس والطير والبحر وما فيه، كل ده في بيضة، كيف ذلك؟ فقال إبليس معه أرأيتم كفر بكلمة، شك في قدرة ربنا والشك في قدرة الله كفر، إن الله على كل شيء قدير، قوموا معي. فدخل بهم على عالم قال يا شيخ أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فضحك العالم وقال وفي سم الخياط إن شاء. بيضة ده كبيرة أوي، ده ممكن ربنا يلم الدنيا دي كلها في خرم إبرة. فقال الشيطان متعجبا وكيف ذلك؟ قال يقول لها كوني فتكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السؤال ما زال قائما، ما تهربش يا عم الشيخ، ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن التفكر في ذات الله وكيف نعرف الله إذن؟ الجواب ذات الله يا عباد الله لا يدخل فيها التفكير ولا يحيطها التقدير. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ذات الله أعظم وأجل من أن تحيط بها عقول البشر القاصرة. ربنا ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا ند ولا كفر. قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز من قائل ولم يكن له كفوا أحد. قال جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإن كان الإنسان الضعيف الهزيل فيه ألغاز وطلاسم لم يحط بها إلى الآن، فكيف يحيط بربه؟ أنت أيها الإنسان مهما بلغ علمك، مهما على قدرك، مهما عظم شأنك، معك 600 دكتوراه، أخبرني، أخبرني عن الروح. الروح ما لونه؟ ما طوله؟ ما وزنه؟ أيستطيع إنسان أن يجيب عن هذا السؤال؟
الروح تسري فيك وأنت حي سريان الماء في الورد وسريان النار في الفحم ولا ينكرها أحد. في الحج فلان طب وقع ساكت وخرج منه السر الإلهي اللي هو الروح، أخبروني عنه. إن كانت لسه فيك ألغاز أنت مش عارفها لم تحط بها وهي في ذاتك، فكيف تحيط بذات الله عز وجل؟ أخبروني عن ميعاد الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كيف أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها؟ في ملايين الأشياء في الدنيا أنت تؤمن بها مع أنك لم تراها، لكنك ترى آثارها. لما أرمي الألم ده كده ينزل لأسفل، لماذا لا يطير لأعلى؟ يقول لي آه الجاذبية الأرضية بقى. شفت الحاجة جاذبية لونها إيه؟ الحاجة جاذبية سمينة ولا نحيفة؟ دمها خفيف ولا دمها تقيل؟ معرف، لكني مؤمن بها. طيب لما أضع إصبعي على الزر وأطفئ المصباح، أطفئ المصباحة، إيه اللي حصل؟ انقطع التيار الكهربائي. شفت التيار الكهربائي وهو بيجري في السلك؟ لا، لكني مؤمن به لأني أرى أثره. طب ربنا جل جلاله حواليك ملايين الأشياء الباهرة من صنع ربنا لم يدعي أحد سواه أنه خلقها، وكل من ادعى أنه إله أذله الله وجعله آية وعبرة. هذه الأشياء اللي جعلت الأعرابي البسيط يسلم ويؤمن. هذا الأعرابي الذي مشى في الصحراء فرأى آثار الأقدام على الأرض فوجد بعرة جمل، فأمسك البعرة وقال إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ صعد الإنسان القمر، حلق من حول المريخ، ملأ الدنيا صياحا، فعلنا وفعلنا، صعدنا القمر، حلقنا حول المريخ. ثم لما صعد الإنسان إلى القمر وخرج من الغلاف الجوي نظر إلى الأرض، فإذ به يراها بحجم البيضة، من حواليه مليارات النجوم ومليارات الكواكب ومليارات المجرات، فشعر الإنسان أن صعوده إلى القمر لا يساوي إلا كقفزة، إلا كقفزة برغوث على المنضدة. طلعت القمر؟ طيب يا سيدي. طلعت فوق؟ شفت إيه؟ شفت اللي أنا عملته ده بالنسبة لملكوت الله الهائل ولا حاجة، ده يساوي قفزة برغوث على سطح المنضدة. ومن عجب إن أول واحد صعد القمر مات على الأرض في حادث سيارة. سبحان الله العظيم. يا عباد الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله سيقود إلى الشك، ومن شك في أمر الله فقد هلك ضاع. يسأل السؤال الخائب، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ سؤال متناقض. الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، أول وليس بمسبوق، فكيف تقيس الخالق على المخلوق يا عبد الله؟ سؤال. طب ازاي هنعرف ربنا يا عم الشيخ؟ كيف نعرف الله؟ الجواب، نعرف الله تعالى، نعرف أسماء، نعرف صفاته، نعرف أفعاله بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. لا يوجد سبيل نعرف به ربنا إلا بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله. في عبارة شائعة، أنا بقول إنها عبارة تحتاج إلى ترشيد، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. غلط.
ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل لما ينظر في هذا الكون يقول أكيد من وراء هذه الأعاجيب قدرة باهرة، إله عظيم بديع قدير. من هو هذا الإله؟ قال الفراعين هو العجل أبي، هو فرعون. قال الفرس هو النار. قال الهنود إلى الآن هو البقرة. هذا العقل، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل يقول نعم من وراء هذا إله عظيم، لماذا خلقنا؟ ما الذي يريد منا؟ ما هي أوامره؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ماذا أعد لنا لو أطعنا أو عصينا؟ ما حدش هيعرف يجاوب. ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. ولذلك قال ووجدك ضالا فهدى، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، قالوا يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ربنا هو اللي عرفني نفسي. أنزل على نبيه كتاب وبعث للناس رسول، هو اللي عرفنا بنفسه. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا وكيف ذلك؟ قال العجز عن الإدراك، إدراك والبحث في ذات الله إشراك. ولكن السؤال المهم اللي احنا عنوننا بالحلقة، حلقة عنوانها علاج الوسوسة، علاج الوسوسة. واحد بيجي له وساوس. أنا السؤال ده جالي على الأقل 10 مرات من شباب وبنات، يا شيخ بتجيلي وساوس بتعيشني في ضنك وفي كرب، كلام يقذف به الشيطان في قلبي لو وقعت من السماء أهون من أن أتكلم به. وساوس في ذات الله. علاج الوساوس دي، إذا جاءتك هذه الوساوس، أولا اقرأ سورة الإخلاص، اثنين قل على يسارك 3 سفلات، التف، هناك فارق بين التف والبسق، البسق معه ريق، والنفث شر النفاثات، النفث رزاز خفيف أو الهواء الذي يخرج من الفم أثناء الكلام. حط إيديك كده قدام فمك وقول أي كلام، لا في هواء، هواء ده نفث. يبقى لما تجيلك الوساوس دي النبي علمك ايه؟ صل عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واحد تقرأ سورة الإخلاص، اثنين تدخل على يسارك 3 سفلات، ثلاثة تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرج أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد إسناده حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدخل أحدكم عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان. إذا تقرأ سورة الإخلاص تدخل على يسارك 3 تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 4 تقول آمنت بالله ورسله، 5 تقطع الوسوسة وتنتهي عن الشك. أخرج أحمد بإسناد حسن، وكذا ابن حبان وابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلق، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ
آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. تأملوا قول النبي محمد فإن ذلك يذهب عنه، هذا إن فعلها مخلصا لله طائعا لرسول الله يندحر شيطانه. نقرأ سورة الإخلاص، ندخل على اليسار ثلاثا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول آمنت بالله ورسله، ننتهي ستة تقرأ قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن أبي زميل رضي الله عنه ورحمه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ يا ابن عباس عندي حاجة في صدري أنا هموت، ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال أشيء من الشك؟ وضحك. ما نجا من ذلك أحد، فإذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبقى نرتب اللي هنعمله. إذا جاءتك هذه الوساوس الشيطانية رقم واحد اقرأ سورة الإخلاص، اثنين ادخل على يسارك ثلاثا، ثلاثة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أربعة اقرأ آمنت بالله ورسله، خمسة انتهي اقلب الصفحة بقى انسى، ستة اقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، سبعة لا تبتئس فإن ذلك لن يضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل، لن تؤاخذ بهذا ما تزعلش لا تبتئس. ثمانية أبشر فذلك صريح الإيمان، دي من أمارات صدق إيمانك. بأمارة إيه؟ الشيطان لا يقاتل إلا المؤمنين، لن يأتي بهذه الوساوس إلا لمؤمن يزعجه يحزنه عايز يعيشه في ضنك يشككه. الشيطان مش هيروح الخمارة لأن كل اللي في الخمارة رجالته، الشيطان مش هيروح سينما، مش هيروح أماكن خنا، مش هيروح على شاطئ فيه عراة دول رجالته، إنما يأتي إليك أن ليقذف في قلبك شبهة عشان يشككك يخلي في قلبك ريبة، ذلك صريح الإيمان فلا تبتئس. وأخيرا ده علاج مهم جدا، احمل هذه الشبهة إلى عالم رباني سيزيحها عنك بل يحرقها بشهاب العلم ويرسل عليها الصواعق الربانية من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، وعندها ينشرح صدرك ويفرح قلبك وتقر عينك كما فعل أبو سميل مع ابن عباس رضي الله عنه. يبقى يا عباد الله النهي اللي النبي محمد نهانا عنه وتكلمنا فيه في هذه الليلة هو النهي عن التفكر في ذات الله، لا سبيل لمعرفة الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله في سنته، ما من سبيل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، الحديث حسن بشواهده كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: سبعة أسرار في صلاة الفجر. بعد أن تعرف هذه الأسرار لن تترك صلاة الفجر أبدا بإذن الله تعالى. أول هذه الأسرار أن الملائكة تشهد لك بالإيمان. نعم، الملائكة بنفسها تكون شاهدة لك عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وكونها مشهودا أي أن الملائكة تشهدها. السر الثاني في صلاة الفجر أنها تنفي عنك صفة النفاق، فأنت لست بمنافق ما دمت تحافظ على صلاة الفجر، فهنيئا لك. وليس هذا من قولي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. السر الثالث أن صلاة الفجر تجعل العبد في أمان الله ورعايته، فقد قال النبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وصلاة الفجر وقتها يبدأ من أول آذان الفجر إلى شروق الشمس، فمن صلاها بعد ذلك فقد أداها قضاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله أي أن العبد قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. السر الرابع من أسرار صلاة الفجر أنها سبب في نشاطك وحيويتك طوال يومك وفي سعادتك وانشراح صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا نام أحدنا عقد على رأسه ثلاث عقد، ويقول له: عليك ليل طويل، فارقد أي نام ولا تستيقظ للفجر. واسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، وإذا توضأ إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يستيقظ بقيت عقد الشيطان على رأسه، فأصبح خبيث النفس وكسلان. السر الخامس من أسرار صلاة الفجر أنها تعادل في أجرها أعظم الأعمال، وهي صلاة قيام الليل. فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يتعجب أحدنا ويقول: يعني إذا صليت الفجر فقط أكتب عند الله كأني قمت الليل؟ نعم، هذا من فضل الله وكرمه. ومع ذلك لا يغني ذلك عن قيام الليل، بل زيادته خير. فمن اجتمع له قيام الليل وصلاة الفجر فقد جمع بين الأجرين. السر السادس ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أن هاتين الركعتين أعظم من كل متاع الدنيا الزائل، ومن تركهما فقد فاته خير عظيم. أما السر السابع وهو أعظم الأسرار كلها، فهو أن صلاة الفجر سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وما من نعيم أعظم ولا أجمل من أن يمتعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فالله مرزقنا لذة النظر إلى وجهك في جنات النعيم. روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما مع أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي إنكم سترون الله بوضوح تام كما ترون القمر مكتملا في السماء. ثم أوصاهم فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، فمن حافظ عليهما كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. فتأمل يا أخي، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ وهل هناك لذة تساوي أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله؟ فكيف يضيع أحدهم هذا الأجر العظيم لأجل دنيا فانية أو كنوز زائلة؟

من الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا

وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

فاعمقتك وغضبك عنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحاجة سرية يونس في قصة من القصص القرآنية الجميلة، هي قصة أسيا امرأة فرعون. كانت تعيش في أعظم قصر في زمانها، تحت يديها الكثير من الجواري والعبيد. حياتها مرفهة متمتعة. زوجها طغى وتجبر وأراد أن يقدسه الناس، فنصب نفسه إلها عليهم وأصدر قرار الألوهية من قصره، فقال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي نسي أنه كان نطفة، هذا المتكبر بكل ما يملكه من مال وجنود وعبيد، تحداه أقرب الناس إليه، زوجته أسيا بنت مزاحم التي كانت تكتم إيمانها في البداية. وعندما جهرت إيمانها بدأ زوجها يعذبها بكل أنواع التعذيب. هي إحدى أربع نساء، هن سيدات نساء العالمين. جاءت إلى زوجها المتكبر عندما قتل الماشطة التي كانت تمشط ابنتها. الماشطة التي كانت لفرعون متحدية وقالت: ربي وربك الله. ونتيجة هذا التحدي قذفها في النار والزيت المغلي هي وأولادها. فلم ترضى زوجته أسيا عندما أخبرها عن أمر الماشطة، وقالت له: الويل لك، ما أجرأك على الله. فقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت: ما بي من جنون، ولكني أمنت برب العالمين. وبعد ذلك دعا فرعون أمها وقال لها، أي أم آسيا، وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، وأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادت أن توافق فرعون، ولكنها أبت وقالت: أما أن أكفر بالله فلا والله. وهذا هو التحدي، تحدي الواقع بكل ما تملك من قوة وجبروت. وعندما رأى فرعون تمسكها بدينها وإيمانها، خرج على الملأ من قومه فقال لهم: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثنى عليها القوم وقال: إنها تعبد غيري. وقالوا: اقتلها. فلما عجز فرعون عن رد آسيا عن دينها، أمر جنده بأخذها إلى الصحراء القاحلة في مصر، وربط يديها ورجليها بين أربعة أوتاد، وتركها بلا ماء ولا طعام تحت الشمس الحارقة. ظلت على هذه الحال ثلاثة أيام، ومع كل هذا أبت الرجوع عن الدين الحق. وكل تلك الحشرات والحيوانات في الصحراء تمر عليها، ومر عليها فرعون في اليوم الأول وسألها: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما زادني هذا إلا إيمانا ويقينا. وفي اليوم الثاني أيضا مر عليها فرعون وقال: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما أتراجع. وحدث نفس الحديث في اليوم الثالث، وقال لها: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما أتراجع. قال فرعون: اقتلوها، احملوا صخرة إلى أعلى مكان، ثم أرموا الصخرة عليها من فوق، فإن رجعت عن قولها فهي زوجتي. وأخذ يتلذذ بتعذيبها، وهذا شأن الطغاة في كل زمان. وفي أثناء ذلك نظرت آسيا إلى ما عند الله وقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وكشف الله عن بصيرتها وأطلعها على مكانها في الجنة، ففرحت وضحكت. وكان فرعون حاضرا هذا المشهد وقال: ألا تعجبون من جنونها؟ إن نعذبها وهي تضحك. وقبض الله روحها إلى الجنة رضي الله عنها، وألقيت الصخرة عليها فلم تجد ألما، لأنها ألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه، وقد توفيت قبل ذلك. كانت هذه قصة
إحدى نساء الجنة أو إحدى نساء العالمين، آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء متجدد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرقيب. فالرقيب اسم من أسماء الله الحسنى. وربما أن المؤمن إذا آمن بهذا الاسم انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاسا واضحا صارخا. فأنت إذا شعرت أنك مراقب لا بد من أن تنضبط. شعور الإنسان أنه مراقب، ولو من جهة أرضية، ولو من إنسان من بني جلدته، لكنه أقوى منه. إذا كنت مراقبا لا بد من أن تنضبط. فكيف إذا أيقنت أن الله جل جلاله هو الرقيب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، أحيانا تكون العقبة عقبة معرفة، لأن فطرة الإنسان تعينه إذا عرف. فحب السلامة وحب الفوز والكسب في الإنسان كافيان ليحملانه على طاعة الله، فيما لو أيقن أن الله رقيب عليه. فالمراقبة حال ذكره العلماء كثيرا، هذا الحال يشعرك أن الله معك دائما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب، أريد أن أضع بين أيديكم مثلا يوضح حقيقة هذه الأسماء. أنت لو التقيت عند صديق لك مع رجل لا تعرفه، تقول له: من الأخ الكريم؟ يقول لك: فلان، فلان الفلاني. بربك أن يذكر صديقك اسم هذا الرجل فقط، هل هذا يكفي كي تعرفه؟ تشعر أنك سألت عنه من أجل أن تعرف عنه كل شيء، قال لك اسمه، تقول: ماذا يعمل؟ إلى أي مستوى دراسي وصل؟ تحب أن تعرف شيئا عن ثقافته، أو عن اختصاصه، أو عن عمله، أو عن سنه، أو متزوج، له أولاد، أين يسكن، نوع العمل، نوع الثقافة. الآن بدأت تعرفه. طيب، إذا قلت لك إن الله جل جلاله خالق السماوات والأرض، لا يكفي هذا، أنت تريد أن تعرف أسماء الله عز وجل، صفاته. يعني ما من موضوع يعلو على موضوع أسماء الله الحسنى. يعني أنت رأس الدين معرفة الله عز وجل، كيف تعرفه؟ أن تردد اسمه؟ لا، أن تتعرف إلى صفاته وإلى أسمائه الحسنى. فلذلك مشروعية هذا الدرس أنه لا يكفي أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، إن هذه الحقيقة يعرفها كل الناس حتى الكفار، بل حتى عباد الأصنام، بل حتى المجوس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل فأنى تسحرون، أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تصرفون، ما لكم كيف تحكمون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض، المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى. فهذه مشروعية هذا الدرس الذي يعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد. أولا، الرقيب في اللغة بمعنى المنتظر، فارتقبوا أي انتظروا. الرقيب هو المنتظر، ورقيب القوم هو الحارس الذي يشرف على مراقبة العدو، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إخواننا الكرام، والله لا أبالغ، إذا أيقنت أن الله يعلم حلت كل مشكلة. ألم يقل الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل اختار من بين أسمائه كلها اسمين فقط: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم، الآن بدافع فطرتك، بدافع حبك لذاتك، بدافع رغبتك في السلامة، بدافع رغبتك في الكسب والتفوق، تستقيم على أمرك أبدا. يعني مرة زرت محل تجاري، فحاجتي لم أجدها في محل البيع، قال لي: بالمستودع موجود هذه القطعة، تفضل إلى المستودع. ذهبت إلى الطابق الرابع، مستودع كبير جدا، وجدت محاسب يجلس على طاولة وأمامه كاميرا. أما حينما كنت في محل البيع وجدت شاشة معروض عليها إنسان يكتب، يعني قلت: من هذا الذي يكتب على الشاشة؟ فلما ذهبت إلى المستودع عرفت أن هذا موظف عند صاحب المحل، وقد وضع عليه جهاز مراقبة. يعني هذا الموظف يستطيع أن ينام؟ ما بيقدر ينام. يستطيع أن يأكل؟ أن يتمطى؟ مكشوف عن صاحب العمل. يعني هذا الجهاز يجعل هذا الموظف يعمل 8 ساعات بلا قيد ولا شيء، طبعا مراقب لأنه. ويعني يقول لك: الصالة مراقبة، انتبه، الطريق مراقب. يقول لك، يعني كنت في بعض البلاد المخالفة 5500 درهم، يعني 7000 ليرة سورية. لما نلاقي الطريق مراقب، اهتمام بالغ جدا بالسرعة، انه 7000 ليرة لو تجاوز العداد 90 صار المخالفة 7500 درهم، 7000 ليرة تقريبا. فاذا قال الطريق مراقب، شغلة كبيرة، الصالة مراقبة، المحاسب مراقب. الآن يعني بالإدارة الحديثة البناء كله وحدة صوتية ومرئية، فبيقدر المدير يرى كل الموظفين. دخلت لمعمل في سوريا، وجدت كل الغرف، غرف الموظفين بينها جدر من البلور فقط. المدير العام يرى كل الموظفين، يعني بمربع كبير فيه 20 غرفة، معناه مراقب الموظف. فكلمة مراقب من إنسان شيء، لكن إذا كان مراقب من الواحد الديان شيء آخر. لذلك بعض العلماء، علماء القلوب، أشاروا إلى حال المراقب. المؤمن الراقي يشعر دائما أن الله يراقبه، وأنه تحت المراقبة، وإن ربك لبالمرصاد. فالرقيب هو المنتظر، والرقيب هو الحارس، ورقيب الجيش طليعته، والرقيب هو الله الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. وفي الحديث الشريف ارقبوا محمدا في آل بيته، يعني راقبوا وانتبهوا أن تؤذوه في أهل بيته، احفظوه فيهم. والرقيب هو الخلف، يقال نعم الرقيب أنت لأبيك، هذه كلها معاني الرقيب، الخلف. والترقب الانتظار، وارتقبه رصده. والرقوب الدوام على وجه الحفظ، يقال رقبت الشيء أرقبته إذا راعيته وحفظته. والرقيب من الناس الموكل بحفظ المترقب له. ويقال الملك الذي يكتب الأعمال ويحفظ الأقوال هو رقيب. وفي القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب هو العليم. وراقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه. هذا كل ما ورد في اللغة عن معنى الرقيب، الذي ينتظر، الحارس، طليعة القوم، الخلف، الانتظار، الرصد، الرعاية والحفظ. الله جل جلاله هو الرقيب، والملك الموكل بكتابة الأعمال وحفظ الأقوال هو الرقيب.

اطلع الله عليه، لكن عبدا من العباد لا يستطيع يفعل ذلك. لو واحد مستلقي على فراشه هل بإمكانك أن تقرأ أفكاره؟ مستحيل. الله أساسا ستير، ستر أفكارك وأحوالك عن الناس. الناس لهم الظاهر، لكن الله هو الخبير بالسرائر. لذلك ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أخواننا الكرام، مرة ثانية، هذا الاسم من أقرب الأسماء إليك. إنك إن اعتقدت أن الله هو الرقيب، من لوازم إيمانك بهذا الاسم، من اللوازم القطعية، الاستقامة على أمره. ومتى استقمت على أمره انتهى كل شيء، لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني ممكن أن يكون اسم الرقيب سبب سعادتك الأبدية. آمنت أنه يراقبك فاستحييت منه ولزمت أمره فسعدت في الدنيا والآخرة. قد يكون اسم الرقيب وحده سبب سعادة الدارين. إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك المؤمن في بيته مراقب، في عمله مراقب، وهو يعالج المريض مراقب، وهو يرفع مذكرة للقاضي مراقب، وكل ما اقترب من الله يشعر أيضا بالعتاب أحيانا. يعني أنت أتقنت عملك، أنت دافعت عن هذا الموكل دفاع قوي، راجعت القوانين كلها، عالجت هذا المريض معالجة متقنة، أم أنك مشغول مستعجل لم تدقق في حساسيته ولا في الأدوية التي أخذها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. تكلمت هذا الكلام، هل عرفت أبعاده؟ فكلما الإنسان ارتقى بنشأ عنده حساب مع نفسه دقيق. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا، لأن الله عز وجل مطلع عليك. يعني أحيانا والله شيء وإن كان جزئي، يعني في بطبق الفواكه أدت قطع من الفواكه، يعني 4-5 جالسين، ممكن تأخذ أكبر واحدة، ألا تستحي من الله؟ ما تقدر. بتراعي أخوك دائما، الله مراقب. كلمة، خاطر، حركة، سكنة، أنت تحت مراقبته. لكن ربنا لطيف. إذا واحد مشي معك طلع روحك منه، أخي بقول لك لزق فيه. أما ربنا عز وجل معك دائما من دون ما يزعجك، هو معك بلطف. الأسماء لطيف، معك في بيتك وفي عملك ومع أولادك وفي سفرك وفي حضرك وفي خلوتك وفي جلوتك ومع زوجتك ومع أولادك ومع الزبون وعند كل كلام تقوله معك ويراقبه، لكنه لطيف. يعني ما بتحس بوجوده إلا إذا كان أعملت عقلك. قال: الرقيب في حق الله هو الذي يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم. وقيل: الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب. يعني أيام الإنسان له معارف، معه هواتف، بساعة حرجة يتصل بفلان مسافر، فلان هاتفه مقطوع لأسباب مالية وأنت في أشد الحاجة إليه، لكنك إذا اعتمدت على الله هو معك دائما، معك في السراء والضراء. قل يا رب يقول لك لبيك يا عبد. لا تحتاج وصل ولا قسم ولا مذكرة ولا شهادة، يعلم السر وأخفى. يعني اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان. اسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان يستحي بربك. بكل أسرة في رجل يعني محترم، بكل أسرة من أسرنا

0: يعني كبير القوم، متقدم في السن، مثقف أحيانا، ذو وجاهة، معتدل حليم، لو أنه الإنسان زالت العين كيف تستقبله بالقميص الداخلي؟ والله في أشخاص لا يستقبلون الضيوف إلا باللباس الرسمي، يخجل حتى في ثياب البيت أن يستقبله. كيف تجلس أمامه؟ كيف تحدثه وأنت لا تشعر؟ إذا إنسان من علية القوم، يعني أحد أقربائك المحترمين، إذا زارك في العيد تلاقي تنتقي أجمل الكلام، تلبس أجمل الثياب، تجلس جلسة أديبة. في إنسان يجلس يوسع ما بين رجليه، جلسة وقحة هذه. المؤمن يتطامن، جلسة فيها أدب. أنت مع إنسان من علية القوم تجلس بكل أدب، تتكلم بأدب، تتحرك بأدب، بجوز ما تتثاءب أمامه، تخجل أو أن تضع يدك على فمك عند التثاؤب. فأنت مع إنسان، فكيف مع الواحد الديان؟ فكل إنسان ارتقى مقامه يدخل في حال المراقبة مع الله عز وجل. فهو الحفيظ الذي لا يغفل، الحاضر الذي لا يغيب، العليم الذي لا يغرب عنه شيء من أحوال خلقه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوف، ما في شيء ممكن تخفي عن الله، عن الله عز وجل. أما أنت عن البشر بتخفي عنهم ألف شيء وشيء، بتخفي عنهم ألف شعور وألف فكرة وألف قضية وألف سر، تبقى صامتا لا أحد يعلم، لكن تكلمك وصمتك عند الله سواء، بوحك وكتمانك عند الله سواء، إعلانك وإخفاؤك عند الله سواء، لأنه رقيب. وقيل الرقيب هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم، وقيل الذي يراقب عباده ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم ولا يغيب عنه شيء. هذا من معاني اسم الرقيب. والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب كان في حال آخر، يغلب عليه الحياء من الله عز وجل، يستحي. النبي عليه الصلاة والسلام إنسان اشتغل عنده، عمل عنده، فاغتسل أمامه عريانا، قال له خذ أجاراتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. الإنسان يحفظ عورته من أن يراها أحد. لكن قرأت بعض الكتب حتى لو كان وحده، يعني لا يتبذل كثيرا، يشعر أن الله معه حتى لو كان وحده. فكل الإنسان ارتقى يشعر بمراقبة الله له. قال اسم الرقيب جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن. ففي فاتحة سورة النساء قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. هذا الأعرابي الذي قال للنبي عظني ولا تصل، فتلى عليه النبي هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الأعرابي قال كفيت يا رسول الله، كفيت، يعني هذه الآية تكفيني مدى الحياة. فالنبي تعجب، قال فقه الرجل، يعني أصبح فقيها. ما قال فقه، الذي في أعلى مستوى كلامه، ما قال فقه، فقه بمعنى عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيها. آية واحدة جعلت هذا الأعرابي فقيها. والله الذي لا إله إلا هو، وأكاد أقول إن هذه الآية وحدها تجعل الإنسان فقيها. إن الله كان عليكم رقيبا. هل تستطيع أن تكذب مع هذه الآية؟ هل تستطيع أن تدلس، أن تغش، أن تحتال، أن توهم، أن تفكر بإيذاء الخلق، هل تستطيع؟ إن الله كان عليكم رقيبا. يعني إذا كان شعرت أن هاتفك مراقب ماذا تقول؟ ولا كلمة ولا حرف ولا إشارة. وإذا شعرت أنك مراقب وفي الطريق في سفارة تأخذ الصف الثاني احتياط احتياط. هكذا إذا كنت مراقبا من قبل مخلوق فكيف إذا كنت مراقبا من قبل الخالق؟ مقام المراقبة مقام قد يصل بك إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. الآية الثانية في سورة المائدة جاءت على لسان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه الآية الثانية. والآية الثالثة في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل لهن من أزواج ولا أن تبدل منهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. تروى قصة مشهورة جدا ذكرها الإمام الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية، فسألوه بقية التلاميذ يعني أصابتهم الغيرة من هذا التلميذ الصغير، فسألوه ما سبب ذلك، لماذا تخصه بهذه العناية؟ فقال الشيخ: سأبينه لكم. وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا وقال لكل منهم: اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد. فمضى كل تلميذ منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر، هذا ضمن غرفة، هذا وراء الجدار، ما عدا ذلك التلميذ النجيب الصغير فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده. فسأله الشيخ: هل ذبحت هذا الطائر؟ فأجاب التلميذ: أنت أمرتني يا سيدي أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال: من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فيا خجل منه إذا قد وقال لي: أي عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ فالمؤمن الصادق يرى أن الله معه ويراقبه ويحاسبه فيستحي منه. المحبين لله عز وجل لهم أحوال مع الله لا توصف، يعني مناجاتهم له وتأدبهم معه، يعني هناك من يتزين قبل أن يصلي فيقف بين يدي الله عز وجل. يعني أنا أرى أشخاص يصلون بالأنيس الداخلي، والله الإنسان يستحي من الله، يستحي أن يقابل إنسان بهذا القميص الداخلي، فكيف يقف بين يدي الله عز وجل؟ يعني الأكمل تلبس شيء، عباية، يعني ثوب مثلا، لباس البيت إن كان، أنت الآن بين يدي الله عز وجل. العلماء كانوا من قبل يتزينون يرجلون شعورهم قبل أن يصلوا، يقف بين يدي الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وفي عنا دليل قوي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أحيانا الإنسان، أنا لا أقول هذا يعني من أجل أن أنتقد أحد، لكن يأتي بأقل ثياب عنده يوم الجمعة إلى المسجد، أقل ثياب عنده، أما أقل حفلة يرتدي أجمل الثياب. هذا عيد، يوم الجمعة عيد، ومجيئك لبيت الله، هذا بيت الله وأنت ضيفه. واحد منا بعقد قران في له لباس خاص. السنة الإنسان أن يهتم بهذا العيد. يروى أن عبد الله بن عمر، وهذه القصة أرويها آلاف المرات يعني سامحوني، مر بغلام يرعى غنما فأشار إلى إحدى الشياه وقال بعني هذه الشاة يا غلام. فأجاب الغلام إنها ليست لي. فقال ابن عمر قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدة منها. لا دبرها. فقال الغلام فأين الله؟ فلا حل. فأين الله؟ والله أنا أقول على هذه القصة إن هذا الغلام الراعي وضع يده على جوهر الدين، مسك جوهر الدين ولو كان ثقافته محدودة، راعي. وقد تجد إنسان عنده مكتبة من الأرض للسقف أربع جدران تجهل أمامه، هذا عالم كبير. والله لو أكل درهما حراما لا قيمة لكل هذا العلم. وهذا البدوي الراعي الذي قال أين الله، الآن نحن بحاجة إلى أشخاص كهذا الراعي، نحن بحاجة إلى ورع، نحن بحاجة إلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة، نحن بحاجة إلى بيت مسلم، إلى أب مسلم، زوجة مسلمة، أولاد مسلمين، إلى صدق، إلى أمانة، إلى إخلاص، إلى تفاني، ولا كذب ولا غش ولا تدليس. نحن بحاجة إلى هذا النموذج. هذا النموذج وهو ساكت، وهو ساكت أكبر داعية، وهو ساكت. والذي يصيح في الناس صباحا ومساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، يتقوا ربكم ولا يتقي الله هو، هذا أكبر منفر. إذا في مصطلح عكس الداعية، أكبر داعية وأكبر منفر. الإنسان المستقيم الصادق الأمين الورع المتواضع وهو ساكت ولا كلمة أكبر داعية. والفصيح المتكلم الخطيب المشقع كما يقولون المتحدث اللبق إن لم يكن ورعا أكبر منفر. فالقضية عند الله بالصدق بالإخلاص بالتصديق. إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الغلام ولكن أين الله؟ يعني بصراحة ممكن عامل بفرن مؤمن يدخل لدورة المياه وما يغسل إيديه يعجن العجين؟ مؤمن مستحيل، لأنه إن الله كان عليكم رقيبا. هذا عجين سيأكله الناس غدا، دخل لدورة المياه يده ليست نظيفة. فالمؤمن في عنده وازع داخلي. والله جاءتني ورقة في هذا المسجد، أنا ذكرت درس من حوالي سنة عن الأمانة وبينت أنه ليس الأمين الذي يؤدي ما عليه إذا كان في إيصال أو سند أو شهود أو حساب ثابت، هذا سلوك مدني. لأنه إذا ما أدى الطرف الآخر قوي في معه سند، في دعوة، في قضاء، في فضيحة، في تشهير. أما الأمين عند الله هو الذي يؤدي ما عليه من دون أن يكون مدانا في الأرض. والله جاءتني ورقة وأنا في هذا المسجد، قال لي والله يا أستاذ أديت 20 مليون ليرة لورثة ولا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا ولا فكرة. 20 مليون، لأن الله رقيب علي. هذا المؤمن مبلغ ضخم. وفي آباء كثيرون يعني أموالهم في سر لا يعلمون بها أحدا، ولا أولاد ولا زوجتهم، فإذا مات فجأة مات معه السر. أنا أعاني من هذا كثيرا، يعني في إخوان كثيرون يشكون إلي مات أبوهم لا يعلمون عن أمواله شيئا. فالذين معهم الأموال إذا كان أحدهم إن الله كان عليكم رقيبا يأتي بالمال تفضلوا يا أيها الورثة هذا مال أبيكم. قال لي والله أديت 20 مليون ليرة لورثة لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا، لا أين هو ولا مع من ولا كم هو. هذا الإيمان، الإيمان يصنع المعجزات. إذا الإنسان آمن أن الله رقيب عليه، والله تستقيم حالنا جميعا. بيقدر ثمان توع صارت تنفذ زيت يبيعها ثاني يوم؟ نجس كل التنفس، ما في بيعة ولا بشكل. بتقدر يكون بضاعة فيها عيب تخفي العيب؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ممكن تضع مادة مسلطنة بغذاء حتى ترفع ثمنها؟ ما تقدر. تقدر كمزارع تضع هرمون للنبات تكبر حجم كبير وسعر غالي، بس هي مادة مسلطنة ممنوع استعمالها إلا تهريبا. تقدر تسويها كمزارع؟ لو هالاسم آمنا فيه يلغى الغش من حياتنا جميعا. بيقدر محامي يقدم مذكرة للقاضي وهو يعلم أنه موكله كاذب؟ ما بيقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. بيقدر طبيب وهو يفحص امرأة أجنبية أن ينظر إلى مكان لا علاقة له بوجعها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. والله رأيت أطباء مؤمنين شيء بشفي، رداء أبيض كبير مفتوح فتحة صغيرة وضعه على المرأة مكان الوجع ولا يرى شيئا غير المكان. إن الله كان عليكم رقيبا. بتقدر أنت جالس في البيت أمامك بناء وفي شرفة وخرجت الجارة بثياب متبذلة لتنشر الغسيل، بتقدر تطلع وانت ببيتك لحالك ما معك أحد وانت في الظل وهي في النور؟ تقدر؟ ما تقدر. إن الله كان عليكم رقيبا. أخ من أخواننا، يعني اسمحوا لي أن أذكر قصته، يعمل في دائرة فيخرج كل يوم ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة لحضور مجلس علم. آخر الشهر قدم إجازة 6 أيام للرئيس. لماذا؟ قال له وظن أنه إجازة سيستهلكها. قال له متى؟ قال له استهلكتها. قال له كيف؟ قال له أنا أغيب كل يوم 3 أربع ساعة لمجلس علم، فجمعت هذه الأيام كلها في 6 أيام، فلا أحب أن يكون دخلي حراما. قال لي والله هذا الرئيس رئيس مدير عام للدائرة، يعني شو ذي؟ شو ما هذا النموذج؟ 3 أربع ساعة ضمن الدوام عم يحضر مجلس علم يقدم إجازة ب6 أيام. بيقول لي هذا الأخ الكريم من إخواننا، هو قال لي والله يا أستاذ في الدرس القادم وجدته في مجلس علم تبعك. ما حكى ولا كلمة الموظف ولا عطف، بس طلب إجازة. معقول؟ هي تربية راقية. هي من تقديم طلب الإجازة شد المدير العام إلى مجلس العلم. هكذا الدين. كل ما كنت ورع، أقول لكم مرة ثانية، يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ثابت بأمانتك واستقامتك وعملك وإتقان عملك. في أطباء من أخواننا يجروا عمليات معقدة جدا، في عنده قسم مجاني وقسم بثمن باهظ. يعني أنا أشعر وأسمع أنه عنايته بالفقراء المجانيين ما بتقل شعرة عن الذي سيدفع 200 ألف على العملية. هنا مجانا فقير فقر حال يجري عملية 7-8 ساعات وهو واقف يفتح القلب، هي من دون مقابل. وتلك ب200 ألف، العناية واحدة، الإتقان واحد. إن الله كان عليكم رقيبا. ما بتقدر، لأنه ببلاش عم تهمله. ما بتقدر. بيقدر مدرس ما يدرس إذا كان مؤمن؟ أخي أنا معاش قليل، الطلاب ما له علاقة بالموضوع، الطلاب أبرياء. إن الله كان عليكم رقيبا. والله هالاسم هذا ممكن يتطبق على مليار حالة حياتنا، مليار حالة. إذا آمنت أن الله رقيب خلاص، لا في كذب ولا في غش ولا في نظرة ولا في إساءة ولا في ابتسامة ولا في كلمة. العلماء يرون أن المراقبة حال يصير العبد فيه يذكر الله بقلبه لأن الله مطلع عليه دائما. شعور العبد أن الله مطلع عليك دائما، هذا الحال اسمه حال المراقبة. شعورك أن الله يراقبك هذا حال اسمه حال المراقبة. سئل بعض القوم لما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، أو بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات. لو واحد ماشي بالطريق، والطريق الآن كما تعرفون نساء يبرزن أجمل ما في أجسامهن، أجمل ما فيهن بالطريق، مباح، نمر حمراء عمومي، كيف تغض بصرك؟ ما الذي يعينك على غض البصر؟ قال لعلمه أن رؤية الحق تعالى سابقة على نظره. علمك أن الله يراقبك هذا أسبق من نظرك إلى الحرام. غض بصرك، تستحي من الله. كثير في إخوان لا يصعدون الدرج وراء امرأة ولا يجتمعون في مصعد واحد، ينتظر للمرة الثانية أو يصعد مشيا. إن الله كان عليكم رقيبا، مؤمن عزيز إلى أقصى درجة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى يقول ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. الإمام الرازي ذكر أن حظ المؤمن من اسم الرقيب، المقولة المعروفة تخلق بأخلاق الله. كيف نتخلق بهذا الاسم؟ يقول مراقبة العبد لنفسه أساسها أن يعلم أن الله مطلع على طواياه ودخائل قلبه وأن يستحضر لمراقبة الله تعالى، أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى معه دائما ويرقبه في كل أحواله وحركاته وسكناته. قال هذه المراقبة مفتاح كل خير، لأن العبد إذا تيقن أن الحق مراقب لأفعاله، مبصر لأحواله، سامع لأقواله، مطلع على ضمائره وخفاياه، خاف عقابه في كل حال وهابه في كل مجال علما منه، لأن القريب رقيب والشاهد الذي لا يغيب. ولذلك قال الشيخ إن الرقيب هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار مجيب، وقال بعضهم الرقيب هو المطلع على الضمائر والشاهد على السرائر، والرقيب يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى، وقال بعضهم الرقيب الحاضر الذي لا يغيب، بل رقابته قديمة مستمرة. ولهذا قيل الرقيب الذي يسبق علمه جميع المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات. ويرى الإمام الغزالي في إحيائه حينما عقد بحثا حول مقام المراقبة قال إن أدب المؤمن مع الله الرقيب أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدوة له وكذلك الشيطان اللعين، وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة. لذلك يجب أن يأخذ حذره منهما وأن يسد عليهما المنافذ والمداخل حتى لا يقع في فخ واحد منهما. هذا رأي الإمام الغزالي في أدب المؤمن مع الله الرقيب. ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحسه ويتيقظ لأنفاسه، وأن يجعل عمله خالصا لربه بنية طاهرة في أعماله، ويراقب ربه في أخيه فلا يظهر عيبه. ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب: أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام في كل الأوقات. وقال أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. قال رجل، قال عبد الله بن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله: كيف ذلك؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله تعالى. والدعاء النبوي الشريف: اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. بعضهم يدعو بهذا الدعاء: إلهي أنت الرقيب لحركات الأكوان، العليم بخطرات قلوب الإنسان والجان، أشرق على قلبي بنور اسمك الرقيب حتى تتزكى نفسي وتتحلى بالتقريب، وامنحني عيونا تراقب نعمك الظاهرة وتلاحظ أسرارك الباهرة. يعني حال المراقبة حال إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة، إذا وصلت إليه أوصلك إلى الجنة. إذا وصلت إلى حال المراقبة سعدت في الدنيا والآخرة، لأن من لوازم هذا الحال الاستقامة على أمرك، والاستقامة على أمر الله سبب الجنة. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: حبيب من أشكو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاق عرف. أما من ذاق عرف عن ماذا؟ فهو عن التهجد. ما هو؟ وما هي أوقاته؟ وما هو ثوابه؟ التهجد أسراره عبادة عجيبة، وتأثيرها على كل إنسان في حياته العامة وفي علاقته بالرحمن. يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا يتساوى أبدا من أقام الليل ومن غفل فيه. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يا لسعادة من ذاق هذه اللحظات، وخاصة في الثلث الأخير حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من ذاق هذه اللحظات عرف، فهو من الذين يعملون. أما الذين لا يعلمون فيكون في هذه الأثناء مشاهدا للتلفزيون أو منشغلا بالإنترنت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا دائما حال الموافقة في كل زمان ومكان، وسبيله إلى الجنة واحد، ألا وهو قيام الليل. لقد كان أمره عجبا، دخل رجلان من الصحابة على السيدة عائشة فقالا: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وبما أحدثكم؟ قالت: لقد كان كل أمره عجبا. قالت: أتاني يوما صلى الله عليه وسلم في ليلة فقام يصلي وأخذ يبكي، واستمر يصلي ويبكي حتى كانت دموعه تقطر على الحصير، وما زال يصلي ويبكي وتتساقط دموعه على الحصير حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح. فقال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، قد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. عبادة عجيبة تأثيرها بالغ على كل إنسان. هيا يا أخي ويا أختي، هيا جرب لمدة أسبوعين فقط، وستجد أن هواك أصبح قيام الليل والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينئذ تولد من جديد. سبحان الله، وكأن قيام الليل عصا سحرية تفعل بها ما تشاء. شعار المؤمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه في الليل، فيقولون له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يراوح بين القدمين من التعب والإجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتع بالقيام، وكيف لا يستمتع وهو بين يدي مولاه؟ إنه شعار المؤمن: أفلا أكون عبدا شكورا؟ احرص يا أخي أن يكون شعارك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى المرض فلم يصلي ليلة أو ليلتين. هل تفهم ما أقصد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا حال النبي أنه استثناء للقاعدة، فالقاعدة أن يقوم الليل كل يوم. يا الله، إننا على العكس تماما. أيها المسكين، ابكي على حالك وأعزم عزما أكيدا على القرب من الله، واحرص على قيام الليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقومون الليل. وهناك قصة قصيرة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، في غزوة ذات الرقيع نزل المسلمون في مكان يستريحون فيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه للحراسة، وكان من بينهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضوان الله عليهم جميعا. طلب عباد من عمار أن ينام ويستريح في أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة، وفي ظلام الليل وبين الصخور والصمت وقف عباد يصلي، وبينما كان مستغرقا في تلاوته محلقا في فضاءات الأنس بالله وحلاوة الوقوف بين يديه، وإذا بالأعداء يرمونه في الظلام بسهم في ذراعه، فنزعه ومضى في صلاته، ثم رموه بسهم من آخر نزعه أيضا واستمر في صلاته، ثم ركع وسجد ومد يده إلى صاحبه يوقظه، فنظر عمار إلى الدماء تنزف من أخيه فقال له: هلا أيقظتني أول القرآن؟ فلم أحب أن أقطعها، ولولا حرصي على الثغر الذي أمرت بحفظه لأثرت الموت على قطع الآيات التي كنت أتلوها. تخيل هذا الموقف، أنه رفض أن يقطع صلاته في الليل وأن يخرج من بين يدي الله قبل أن ينتهي. هذا هو التهجد. ولكن ربما ذقت معنى أن ينسى الواحد منا آلامه ولا يشعر بها إذا التقى بحبيبه ووقف بين يديه يسأله إمارات الحب والرضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وصحبه أجمعين.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

ليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصنا

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

عنهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا

الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفضل.

وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ألا

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم

كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

تملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

يهديكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل والوجود سكون.
2: من حكمة الله تعالى في تشريعه أن جعله معتدلا وسطا ميسورا، رأفة ورحمة وفضلها، وفي هذا ترغيب في قبول ما شرعه الحق، فإن الله تبارك وتعالى لا يريد إعنات الناس بأحكامه، وإنما يريد اليسر بهم، ويريد خيرهم ونفعهم، ويحب سبحانه وتعالى أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.

إخوة الإيمان، خاصة الخاصة كما يقول الصالحون، أولئك الذين أحكموا الأصول وحفظوا الحدود وتمسكوا بالسنن حتى لم يبق من ذلك عليهم بقية. فتتبعوا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت في أنواع الطاعات والآداب والعبادات والأخلاق الشريفة والأحوال الرصينة، وطالبوا أنفسهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فعظموا ما عظم وصغروا ما صغر واختاروا ما اختار وتركوا ما ترك ووالوا من والى وفضلوا ما فضل ورغبوا فيما رغب. لأن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.

الإنسان العاقل لا يقبل لنفسه أن يسير في الحياة سيرا عشوائيا، يخطئ مرة ويصيب أخرى دون رائد أو دليل، بل إن العقل النابه يدعو صاحبه إلى أن يتخذ لنفسه مثلا أعلى، فينتفع بتجارب الآخرين ممن سبقوه، ولا يتأبى على محاكاة الغير ومتابعة الفلاح والصلاح. وفي ذلك يقول الشاعر الحكيم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا.

0: هذا
1: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان طراز نادر من البشرية الزاكية، إنهم جزء من حياة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده. قد يأس الشيطان أن يعبد في أرضهم أو يغير كلمة من مواقفهم. كانوا أشداء في صون الحق ودمغ الباطل، كانوا تلامذة نجباء لرسول الرحمة والنعمة والهداية. من أجل ذلك غار عليهم ودفع عنهم وحمى أعراضهم. ومن حديثه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي.
0: وهناك أحلام الخيال توافدت.
1: إخوة الإيمان، في لطائف المنن يروي ابن عطاء الله قصة تعلقه بأستاذه أبي العباس فيقول: انفردت في مكان أنظر إلى السماء وكواكبها وما خلق الله فيها من عجائب قدرته، فحملني ذلك إلى الذهاب إليه مرة أخرى، فأتيت إليه فاستؤذن لي عليه، فلما دخلت إليه نهض قائما وتلقاني ببشاشة حتى دهشت خجلا، واستصغرت نفسي أن أكون أهلا لذلك، فكان أول ما قلت له: أيا سيدي أنا والله أحبك. فقال: أحبك الله كما أحببتني. ثم شكوت له ما أجده من هموم وأحزان، فقال: أحوال العبد أربع لا خامسة لها: النعمة والبلية والطاعة والمعصية. فإن كنت في النعمة فمقتضى الحق منك الشكر، وإن كنت في البلية فمقتضى الحق منك الاستغفار. يقول ابن عطاء الله: فقمت من عنده وكأنما كانت الهموم ثوبا نزعته.

اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق إليك والأنس بك والرضا عنك والطاعة لأمرك، ناظرين منك إليك، ناطقين بك عنك، لا إله إلا أنت سبحانك. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء غد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من هذا المكان الطيب، من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، تتسلل إلينا في هذه الأيام وفي هذه اللحظات لسعات البرد، فتدفع الإنسان دفعا إلى أن يحتمي تحت الأغطية، ولكننا في هذه الساعة، ساعة الرحمة، ما أجمل أن ينزع الإنسان نفسه من بين هذه الأغطية ليقوم ليؤدي صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من قام إلى صلاة الفجر فله من الأجر ما لا يعرف قدره إلا الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يلبي الإنسان نداء الحق، فإذا سمع قول المؤذن الله أكبر قال لبيك لبيك، فقام وتوضأ وسعى إلى بيت من بيوت الله، فهو يخوض في رحمة الله. هيا بنا أيها المستمع الكريم نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها القارئ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد بدأنا هذا اللقاء لقاء الفجر والذي ننقله من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، بدأناه بتلاوة مباركة من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ أحمد نعينع. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو مأدبة الله في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم حببنا في تلاوة القرآن وحضنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من تلا حرفا من كتاب الله كان له به صدقة، والصدقة كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبتغون حلق الذكر وتلاوة القرآن، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيتجمعون فيها. ما يروى في هذا المعنى أيها المستمع الكريم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جلس يوما يتلو القرآن الكريم في مثل هذه الساعة، فلما بدأ في التلاوة استغرقته المعاني والآيات حتى وجد فوقه مثل الظلة، وكان له طفل صغير وكان فرسه إلى جواره، فجالت الفرس فخشي على ولده الصغير فأمسك عن التلاوة، حتى إذا أصبح قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تلوت القرآن الكريم فإذا فوق رأسي مثل الظلة، فأمسكت حيث جالت فرسي فخشيت على ولدي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة تنزلت لسماع القرآن الكريم، ولو ظللت في التلاوة لأصبح الناس يرونها في المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، وهذه الساعة هي ساعة دعاء وساعة مناجاة لله عز وجل، فهيا بنا نناجي الله تعالى ونرفع أكفنا إليه علّه يتقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، مع الابتهالات والشيخ علي الزاوي.

قفتك يا إله العرش أدعو ومن قفض الكريم فلا يضار.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ علي الزاوي. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى طريق الله تعالى وإلى الصراط المستقيم، ولهذا فالله تعالى أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، إننا نرى البشرى في وجهك، فبشرنا صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صلى الله تعالى عليه بها عشرا. فسر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى التي بشر بها أمين الوحي جبريل عليه السلام أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكيف بك أيها المستمع الكريم حينما تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد من الله تعالى الصلاة، والصلاة من الله على العبد رحمة ورضوان، فأكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه جاءه أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين فقال: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل ثلثها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فظل الصحابي رضي الله عنه يزيد حتى قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى يوم الدين، مني ومن الحاضرين ها هنا، ومن كل مؤمن ومؤمنة، ومن كل مسلم ومسلمة. اللهم تقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ أحمد نعينا، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إلا الله.
1: استقيموا واستووا بحكم الله، حازوا بين المناكب والأقدام.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن

0: عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد الرحمة برود الفرج بالقاهرة، ونقلها من الهندسة الإذاعية جمال الماحي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة، وقد أمن في هذه الصلاة الشيخ هاني الحسيني. أيها المستمع الكريم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

الجمهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصول وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا،

أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضل حلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

إلى وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وقلنا إن العدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله لتكون فاصلا بين زوج كان وزوج يكون، فلا يمكن أن يجيء الزوج الثاني بعد الزوج الأول إلا بعد عدة. والعدة قلنا إما أن يكون قد طلق وإما أن يكون قد توفي، فإن كان قد طلق فقلنا إن العدة 3 قروء، والقرء هو الأطهار أو الحيض، فإن كانت صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة آيسة من الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر اللي هي 3 أشهر. وقلنا إن العدة في الطلاق الرجعي الزوج له الحق في أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه ما لم تنتهي العدة، فإن انتهت العدة فقد سقط حقه في المراجعة بنفسه، لا كلمة للمرأة ولا لوليها في هذه، فإن انتهت العدة له أن يراجعها ولكن بعقد ومهر جديدين. وقلنا إنه إن تعددت الطلقات 2 وأصبحت في 3، فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول. والمتوفى عنها زوجها، قلنا إن القرآن ينص هنا على أنها تتربص بنفسها 4 أشهر وعشرة، هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، فإن كان الأبعد 4 أشهر وعشرة تبقى تعتد بالأشهر وعشرة أيام، وإن كان الأبعد الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل، لأنها من الجائز أن يموت زوجها وهي في 9، فتلد يمكن قبل أن يدفن، يمكن تلد قبل. أمعنى ذلك أن عدتها انتهت؟ نقول لا، أبعد الأجلين إما 4 أشهر وعشرة أو وضع الإيه؟ وضع المولود. لكن إذا كانت غير متوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها ولو بعد لحظة وتبقى انتهت الإيه؟ لأن العدة هناك استبراء الرحم فقط، وهنا في المتوفى عنها زوجها استبراء الرحم وعدم الاجتراء على الزوج الجديد بعد موت الزوج الأول، فيدي قداسة للزواج هو. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول له طيب مدام هي المسألة براءة رحم، ولذلك الذين يقولون إنها 4 أشهر وعشرة، يجي واحد يقول لك إيه، لأن في 3 أشهر يتحرك الولد ويبان، ده إن كان ذكر وإن كان أنثى بيتحرك بعد 4، وبعدين زود احتياطي 10 أيام. قل له يا سيدي العدة هنا ليست لبراءة الرحم، ده براءة الرحم جاية أمر إيه، وإلا لو كانت لبراءة الرحم كان بمجرد ما تلد كانت انتهت العدة، أو لبراءة الرحم نديلها 3 حيضات 3 أشهر، فإن كانت من ذوات الحيض تبقى عدتها كام؟ 3 حيضات أو 3 أطهار، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر تبقى بالأشهر. إنما ربنا عملها 4 أشهر وإيه؟ 10. ليه؟ قال لك كما قلنا في قضية الإله أن الحق سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يولي من زوجته 4 أشهر ولا يزيد، لأن هي دي الطاقة اللي يمكن أن تتحملها إيه؟ وقلنا إن من ضمن إعجازات القرآن أن العلة بانت في خلافة من؟ في خلافة عمر، حينما مر وسمع المرأة تقول كذا وكذا، فسأل حفصة عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل، فقالت 6 و4 أشهر، فهو آلى على نفسه أن يبعد جنديا عن أهله أكثر من إيه؟ من 4 أشهر. إذن فلا بد أن نلحظ أن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست براءة الرحم فحسب، بدليل إن إحنا قلنا أبعد الإيه؟ أبعد الإيه؟ أبعد الأجلين. إذن فالمسألة أنني جعلتها تنتظر وتتربص أقصى مدة يمكن للمرأة أن تصبرها، وأيضا حتى لا تكون إلاء زودها ربنا إيه؟ 10 كمان، وفاء لحق مين؟ وفاء لحق الزوج الأول. ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيته ولا تتزين ولا تلقى أحدا، وفاء لمين؟
2: زوج.
1: وفاء للزوج. وإذا انتهت العدة بلغ الأجل حده، لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بما يتعارف، تخرج تتزين ها؟ تتلقى بقى الخاطبين، يبقى هي حرة، ما حدش يقدر يتدخل إيه؟ معها في هذه المسألة. انظروا بقى إلى قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون، أي يتركون ويدعون أزواجا يتربصن، أي الزوجات بأنفسهن 4 أشهر وإيه؟
2: وعشرة.
1: هنا بقى دقة الأداء القرآني، 4 أشهر و10 هو مدام 10 إيه؟ كلمة 10 دي قلنا في العدد إن من 3 ل10 بتبقى مخالفة ولا لا؟ يعني إن كان مذكر تبقى إيه؟ وإن كان مؤنث يبقى العدد إيه؟ ده الكلام اللي بيقولوه تقريبا على الناشئة والمتعلمين، إنما هي في الحقيقة مذكر مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. إزاي؟ قال لك لأن كلمة 3 ل10 العدد موضوع على إيه؟ على التاء أم على غير التاء؟ لو قلنا لك عد كده بدون معدود، إحنا بنقول 1 مش كده؟ ونقول إيه؟ 2 مش كده؟ وبعدين نقول إيه؟ 3 4 5 6 10 بالتاء ولا من غير التاء؟ إذن فأصل العدد مبني على إيه؟ على التاء. فحين نستعملها مع المذكر نستعملها مع الأصل، يبقى أكنها تركناها على لفظها الموضوعة عليه بالنسبة لمين؟ للمذكر. يبقى أنا ما أنستهاش مع المذكر، يبقى أنا أبقتها على مين؟ فلما أردت أن أستعملها مع المؤنث، والمؤنث فرع المذكر، فاحتاج الفرع إلى علامة، لأن الفرع هو اللي يحتاج لمين؟ أنا لما أقول قائم أدي الأصل، وبعدين إذا أردت أنثى بقول إيه؟ قائمة. يبقى الفرع هو اللي عايز مين؟ عايز علامة، ولكن الأصل استعمل مع الأصل. فكلمة 3 مبنية على إيه؟ على التاء، اللفظ موضوع كده على الإيه؟ فلما جئنا مع الأصل استعملناه مع الأصل على أصله، فلما جئنا نستعمله مع المؤنث والمؤنث فرع أردنا أن نجعل فيها علامة. طب العلامة هناك في الخالي من تاء بنجيب له تاء التأنيث، وهنا فيه تاء، أجيب له تاء تانية؟ نقوم نقول لا، نقوم نجعل العلامة بحذف التاء، يبقى جعلنا العلامة بإيه؟ يبقى إذن هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، مفهوم ولا لا؟ ماشي. يبقى أدت هات بقى 4 أشهر، شهر دي مذكر ولا لا؟ يبقى 4 منطقية وياها ولا لا؟ لأنها بالتاء وهي الأصل مع الأصل وهو المذكر. طب وعشر دي 10 إيه؟ لو كانت 10 أيام كان الأصول، لو كانت 10 إيه؟ وعشرة دي أفادت إنها إيه؟ مؤنث. لو كانت مذكر كان قال إيه؟ إذن ما يقصدش هنا الأيام، ما يقصدش إيه؟ الأيام، لأنه لو كان يقصد الأيام كان يقول إيه؟ أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. وعشرة لأنها إيه؟ بالتاء مع المذكر. لكن هنا جابها بإيه؟ ليه؟ ليفيدك أن الحسبة إنما هي بالشهر العربي الذي يدخل نهاره بدخول ليله. ولذلك أنت لما بتيجي تصوم بيدخل رمضان باليوم أم بالليل أولا؟ بالليل أولا. فكأن هذه رمزية على أن هنا عشرة تبقى عشرة إيه؟ ليالي. كأن دي الشهور بتاع ذوات الليالي، يعني الشهور الإيه؟ الشهور الإيه؟ العربية. مفهوم؟ يبقى الرمزية هنا في الحذف. وكذلك قول الرسول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. هو الواحد بيصوم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. كان يقول أتبعه بستة، مش كده ولا لا؟ إنما نظرا لأن النهار يدخل بالليل قال بست، اليوم يدخل بالليل قال بإيه؟ بست. مفهوم؟ أو أنه إذا لم يذكر المعدود فأنت بالخيار. فإذا بلغنا أجلهن، الأجل هو الميعاد المضروب للحكم اللي هو أربعة إيه؟ أشهر وعشر. إذا بلغنا أي المتوفى عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشر، يبقى ماذا يحدث؟ يبقى أدت خلاص، بلغت الأجل ولا لا؟ فإذا بلغنا أجلهن، بلغنا أجلهن بالفعل ولا قاربنا البلوغ؟ مدام فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يبقى بلغنا بالفعل. لكن اللي كانت مرت قبل كده بلغنا أجلهن يعني إيه؟ قاربنا. وقلنا ان هو ايه؟ علشان يمكن يراجعه وجعلها لاخر ايه؟ يبقى مرة بلغنا تبقى قاربة. وضربنا المثل باسكندرية لما روحنا سيدي ايه؟ يقوم يقول لك السواق حمد لله على السلامة يا سيدي، ما وصلنا اسكندرية. اسكندرية فين ده؟ لسه معنا، احنا خلاص بقينا في اسكندرية، انما لسه ما وصلناش بالفعل. فمرة فاذا بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ ايه؟ بلوغنا ايه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ارجعوا لهم. وهل إذا بلغن أجلهن بمعنى العدة انتهت ممكن يرجعهم؟ مش ممكن يرجعهم. يبقى بلغنا يعني إيه؟ يعني قاربنا. وهنا بلغنا يعني إيه؟ يبقى بالفعل بلغنا أجلهم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم. هنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم. إزاي؟ المتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشر وبلغتها، وفي العدة كان من حكم الله عليها أن لا تتزين وأن لا تكتحل، مش كده؟ وأن لا تخرج من البيت وفاء لحق مين؟ لحق زوجها. فإذا بلغنا الأجل وانتهى لا جناح عليهن فيما فعل، ولا لا جناح عليكم أيها المخاطبون فيما فعلنا؟ طب وإحنا دخلنا إيه بقى؟ قال لك إذن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمن. فإذا رأى غير ممسوس بالحكم لا من أقارب الزوج ولا من أقاربها شيئا ينافي فله أن يتدخل. يقول لها انت مكتحله، انت متزينه ليه؟ مش كده؟ ما دام يبقى قول الله فلا جناح عليكم ويعمم المخاطبين، ما تقولش وانا مالي وانا علاقتي ايه؟ ليه؟ لان الحكم الايماني حكم مستطرق في كل مؤمن على كل مؤمن. مستطرق في كل مؤمن على ايه؟ ولذلك هناك بيقول لك وتواصوا. وتواصوا بايه؟ بالحق. وتواصوا، تواصوا يعني ايه؟ ليس معنى ذلك أن قوما خصوا بأنهم يوصون وقوم آخرين يبقوا يوصل، بل كل واحد منا موص في وقت وموص من غيره في وقت. هذا هو معنى إيه؟ فإذا رأيت في ضعفا في أي ناحية من نواحي أحكام الله فلك أن توصيني، وكذلك أنا إن رأيت ضعفا عندك في أي ناحية من النواحي يبقى احنا نتواصل. مش جماعة بس هم اللي لهم يوصم، لا أبدا، الكل. ليه؟ لأن الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في رجع الفعل المين

0: أثناء اللي تقدمت الحق سبحانه وتعالى حمى حق الزوج أداء في الطلاق حتى تنتهي العدة ووفاء في المتوفى عنها زوجها في الفترة دي، ولذلك جعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد علشان يخدش ذلك الحد في عدة يعني محسوبة للحساب، اوعى حد يقترب عليه. فيريد الحق سبحانه وتعالى وخاصة إذا كانت مطلقة، حين تكون المرأة مطلقة يكون عندها رغبة في أن تسأل لنفسها ولكرامتها، فربما تعجلت التزوج، ربما تعجلت التزوج، وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس شيء لرغبة راغب فيها، مش كده ولا لا؟ فبمجرد ما تكون بقى في العدة وتتطلق كده وتبقى في العدة يوم الايه يحومون ايه حولها، او هي تستشرف ان يحوموا حولها، دي من ناحية مين؟ او هي تستشرف من ناحيته. فبيقول ايه الحتة دي بقى المنطقة الحرام الدقيقة، يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي هذه العدة حماية موضوعية، مش حماية شكلية ومن ورائها ندس بقى ونتواعد سرا ونتكلم ونقول لها يلا خلصي بقى عشان نتجوز يلا. يريد ان يجعل العدة منطقة ايه؟ منطقة حرام. الا ان التشريع لانه من اله رحيم لا يهدر عواطف النفس البشرية، لا من الذي يرغب في ان يتزوج ولا من المرأة التي تستشرف ان تتزوج. فجه يعالج الحتة دي ويعالجها بدقة وبحزم وبحسم معا، يقول ايه؟ لا جناح عليكم، يعني لا اسم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. معنى في حاجة اسمها التعريض، اسمها الايه؟
1: تعريض.
0: التعريض هو ان تدل على شيء لا بما يؤديه نصا، ولكن تعرض به كده، تعريض كده، تلميح. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للعواطف تنفيسا في هذه الناحية، والتنفيس مش مجرد للعاطفة، بل التنفيس برضو رعاية لمصلحة. ليه؟ قال لك لأن من الجائز لو حرم الله هذه وما قالش حتى ولا التعريض إنه يفوت على المرأة فرصة أو يفوت على من يطلبها من الرجال فرصة، فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل على المسألة بأدب الاحتياط. قال أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو أن تقولوا كلام صريح وواضح فيه، إنما ما فيش مانع أنك تمسها مس من إيه؟ من بعيد، تعريض من بعيد كده. زي إيه؟ وهو مثلا يعني مثلا يفرض انه قاعده وبمسمع منه والله الى الست ديات امناها الف واحد، ده اخلاق وادب ومش عارف ايه، والله يا انا اللي تكون عنده دي يعني، وخصوصا اذا كانش متجوز بقى، مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه؟
1: تعريض.
0: التعريض ده بقى فايدته بالنسبه له ايه؟ عبر عما في نفسه حتى لا ان ما كانش يقول يمكن يسبق واحد تاني اليه، فيمنع عن إنفاذ ما في نفسه، ومنعه عن إنفاذ ما في نفسه قد يجعله يفكر تفكيرا آخر للتعبير، تفكير غلط في التعبير. فيقول التعريضة دي لهم إيه؟ يعرفها إن هو له إيه؟ عشان إن جالها واحد دونه تبقى تستناه. إذن الحق سبحانه وتعالى شوف الرحمة بتاعته، جعل المنطقة الحرام محمية، وجعل العواطف ايه؟ وجعل العواطف تنفيذ. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، عرضتم يعني خدت المسألة من جانب كده، من خطبة النساء. الخطبة هي ايه؟ اولا احنا نلاحظ ان مادة الخاء والطاء والباء بتدل على امور تشترك في شيء، منها مثلا خطبة، مش كده؟ وبعدين اللي معانا دي ايه؟ خطبة، وبعدين معانا خطب، اذا كلها تدل على الامر.

0: العظيم يعالج. فالخطب أمر عظيم بيهز الايه الكيان، مش كده ولا لا؟ كذلك الخطبة لا تخطب إلا في أمر زي ايه زي بال يهم المجتمع، بتعظهم بشيء ضروري في ايه في حياته. والخطبة برضو أمر فاصل بين حياتين، حياة الانطلاق وحياة ايه وحياة التقيد بأسرة وبنظام وإلى آخره. يبقى كلها المعاني مشتركة في الأمر زي بال وأمر خطير ولا لا؟ في أمر خطير. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني وضعت في نفسك كده، إنما كلمة شوف كمان أو أكننتم في أنفسكم، يعني مسألة عملتها إيه سر في إيه في بالك، إنما دي من ناحيتك أنت، إنما ما الذي يدريها أنها في بالك بحيث إذا خطبها من هو دونك تقوم تعتذر. يبقى إذن أكننتم في أنفسكم دي لها معنى وإيه وعرضتم لها إيه معنى، أو أكننتم في إيه في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. الذي خلقكم علم ان دي ما دامت في بالك، واذا كنت ورع بقى وانتهزت فرصة انها اتطلقت او مات عنها زوجها تبقى دي عندك ايه تبقى مسألة. هو ربنا عارف الحكاية دي وعارف انك انت مش حطيه، فلو انه ضيق عليك التضييق لعوق عواطفك، ولو انه فلتها لهدر الوفاء للمتقدم، لهدر الوفاء للمتقدم. علم الله أنكم ستذكرونهن فأباح لكم التعريض حتى لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، اللي هو بيقول لنا على التعريض يعني قل إيه
1: قول معروف قل يعني
0: عرض بأدب، عرض بإيه يا بخت اللي هتكوني عنده يا بخت اللي مش عارف. مثلا انت يا الف فيك لك الف راغب انت كلام من الكلام اللي، وخاصة ان المرأة في مثل هذه الحال عندها بقى ايه يعني لا تفهم بسرعة تفهم بسرعة الا ان تقولوا قولا ايه قولا معروفة ولا تعزموا عقدة النكاح. مش قال ولا تعقيد النكاح، لا ما تعزمش حتى مجرد العزم الأكيد برضو نهى عنه، دي برضو من حام حول الحمى. يمكن لو قال لا تعقدوا يعني ما تبرزوش إلى واقع إيه عمل، إنما يبقى أنت مسألة مفروغ إيه منها ومنتهى. قال لك ولا دي أيضا بل كده برضو تقدم المشيئة وما تعملهاش على إنها إيه أمر مبتوت إيه أمر مبتوت فيه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. معنى حتى يبلغ الكتاب أجله، هل إذا بلغ الكتاب أجله يبقى إيه اللي ذهب من النهي؟ ده حتى يبلغ الكتاب أجله معناها ابقوا اعزموا عقدة النكاح، مش معناها كده إيه؟ ولا تعزموا عقدة النكاح إيه؟ فهات بقى التقدير كده، فإن بلغ الكتاب أجله يبقى فاعزموا عقدة النكاح. إذن فكأن عقدة النكاح المرحلتين، مش كده؟ تعريض فعزم فعقد. ليه؟ أم قال لك نقلها في هذه المراحل إعطاء الفرصة للتراجع إن عنا إليك أي شيء. يبقى إذن الأول الواحد إيه يعرض، وبعدين بعد ما ينتهي الأجل يعزم قبل أن إيه وبعدين إيه يعقد. يبقى دل على أن العقد لا يكون إلا بعزم، فلا يوجد عقد شفوي كده، كلام كده النفس ما توطنتش على إنه هيتجوز بكل تبعات الزواج فيها ناس الجواز عندها دي يعني عملية كده، يقول لك لا تعقد إلا بعد إيه بعد عزم. ومعنى عزم يعني إيه؟ عزم تصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل أمور الزواج وبكل طهر الزواج وبكل إعفاف الزواج وبكل شركة الإيه الزواج. انما زواج كده من اللي يجي كده من غير ارضيه العزم يبقى لازم يوجد ايه عزم. فقول الحق سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، فمعنى ان الكتاب حين يبلغ اجله مش تعقد على طول، تعزم الاول. ومعنى تعزم ادر المساله في نفسك اداره عازمه اداره جاده، واقبل على الزواج على انه امر له ديمومه، امر له ديمومه مش مجرد شهوه طارئه ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها، وإلا فكل زواج يفشل إمتى؟ حين تكون. ولذلك هو زواج المتعة ليه ما ينفعش؟ لأن أنت ما تقصدش به الديمومة، ومدام ما تقصدش به الديمومة يبقى معناها أنك تريده للمتعة الطارئة. ثم علشان تفهمهم الذين يبيحون زواج المتعة يعني مصابون في تفكيره ليه؟ لأن ما الداعي إلى أن تقيد نكاحك بمدة؟ النكاح الأصيل لا يقيدك بها. انظروا إلى عمق هؤلاء عشان تعلموا من المسألة مش مسألة جواز، المسألة تبرير زني، تبرير إيه؟ وإلا لماذا تشترط في زواج المتعة اللي هتجوزها شهر؟ أهو أنت الأبعد حين تصنع هذه دللت على أنك غبي. ليه؟ لأن من قال أنك في الزواج العادي اللي تريد فيه الديمومة حين تدخل عليه بديمومة ثم تنهيه بعد ساعة، أحد يمنعك من هذا؟ طب وقيدت نفسك في العملية دي في الشهر دي ليه بقى؟ يبقى غباء ولا لا؟ عامل زكي في ناحية وبعدين يبقى غبي في إيه؟ في ناحية إيه؟ في ناحية. لا، ادخل على الزواج بعزيمة، ومعنى عزيمة أنك تدير المسألة إدارة جد لجد، خلاص، وبعدين اعزم، وبعدين ايه نفذ العزيمه الى ايه الى عقد. ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. اياك انك انت تضع في نفسك برضو عدم الديمومه وعدم المتعه والعمليات اللي هي دي لامر يتعلق بذاتك. ايه الامر اللي يتعلق بذاتك؟ من الجائز مثلا انك انت كان نفسك تتجوز الست دي قبل ما يتوفى عنها زوجها وبعدين تأبت عليك، من الجائز مثلا انك انت خدها خطفها منك، من الجائز انك انت عايز مثلا تستزلها، من كل امور دي ايه؟ يقول لك إيه؟ ايه اصرف كل هذه المسائل، لانك ان ادرت شيئا غير الديمومة في الزواج وارادة الاعفاف الله سبحانه وتعالى يعلمه، فاحذره. لا تقول احذره إلا إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه، إذا كان المنو في نفسك مما يغضبه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ليه جاي الحكاية دي؟ أم قال لك أن الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تخور في بعض الأحيان، إن كان قد حصل منكم شيء فأنا أعطيكم فرصة أنكم تتوبوا عنها، وأنا برضو عايه غفور. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام فيما تقدم كان للطلاق بالمدخول بها والوفاة للمدخول بها، لكن قد تأتي المسائل في غير مدخول بها. وغير المدخول بها لونان، إما أن تكون لم تدخل ولم تفرض صداقا، أو لم تدخل وقد فرضت صداقة. هذه الآية تعالج الحالة هي الثانية التي لم يفرض فيها صداقة ولم يمنع. يبقى إذن هو طلق قبل الدخول أو حصلت وفاة قبل إيه؟ قبل الدخول. لا أحكام قبل الدخول ده لا حكمين، فرضت فريضة أو لم تفرض فريضة. فرضت فريضة يعني عملت إيه؟ فكأن عدم فرض المهر ليس شرطا في النكاح، ليس شرطا في الإيه؟ في النكاح. بل إذا تزوجت ولم تفرضه يبقى ثبت لها مهر المثل، العقد صحيح وثبت لها مهر ايه؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ومعنى طلقتم أنها كانت إيه؟ زوجة. ما لم تمسوهن دي عملية ما حصلش دخول. أو تفرضوا لهن فريضة. إذن فمن الممكن أن يتزوج ولم يفرض إيه؟ فريضة. يبقى لها إيه؟ مهر الإيه؟ مهر الإيه؟ مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هو المس؟ احنا قلنا زمان ان فيه مس وفيه ايه؟ لمس وفيه ملامسة. المس حين يطلق تمس شيئا، ولكن المس لا يتأثر بالممسوس، يعني ما تعرفش يعني كده ما ادركتش ناعم ولا خشن، حر ولا مش ايه ولا بارد، لكن لمس يبقى لازم ايه؟ تحس شوية. طب لامسة يعني حصل ايه؟ تداخل في الايه؟ يبقى كم مرحلة؟
1: ثلاثة.
0: مس فلمس فملامسة. هنا كلمة المس دلت على الدخول والوطء، وهي أخف أنواع الايه؟ أخف ايه؟ يعني كان يقول ايه؟ لامستم مثلا، باشرتم، مفهوم؟ لكنه إذا ما جاء سياق قرآني في مكان آخر ليكون نصا في معنى، حمل اللفظ الآخر في المعنى الآخر عليه. حينما قالت ستنا مريم أنى يكون لي إيه؟ لم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر، لم يتصل بي الاتصال اللي ينشأ منه غلام، مش معناها كده؟ ولكن التعبير في منتهى الدقة، لأن العملية متعرضة لعورة، فجاب أخف لفظ فيه، جاب إيه؟ أخف لفظ فيه، قالت لم يمسسني بشر، فكأن العملية الله يريد أن يثبت لها إيه؟ إعفافا حتى في اللفظ، حتى في الايه؟ حتى في اللفظ. ده لم يمسسني بشر، مش مثلا لم يباشرني، مش لم يلامسني، ده مس ما فيش. ولكن المقصد ايه؟ المقصد المباشرة، المقصد الايه؟ المباشرة. لان الآية بصدد اثبات عفة فيريد ان يثبت العفة بأقل لفظ وارد يخدش العفة، وهو إيه؟ وهو المس. وهو وكان عندنا أشياء كتير نقدر نقولها ولا لا؟ كذلك هنا شوف الأدب في تناول الإيه؟ في تناول المسألة. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدخوله بإيه؟ بيقول إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. كلمة أو تفرضوا لهن فريضة يدل على إن أو دي لما تيجي بين شيئين، يعني هادي بيادي. وهل تفرضوا لهن فريضة مقابل لتمسوهن؟ ده المقابل ما لم تمسوهن،
1: تمسوهن،
0: يبقى المقابل إيه؟ تمسوهن. طب والمقابل لتفرضوا لهن فريضة؟ يبقى هذا المقابل. يبقى كنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ها، فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا. فرضتم لهن فريضة. شو بقى التعبير؟ القرآن عمال ينبه الذهن على إنه يستقبل الأسلوب مش كده بعقل. يقول لك الله، ده أو دي تيجي بين شيئين، فقبلين. وهنا أو تفرضوا لهن فريضة ليست مقابل تمسوهن، مش كده؟ لأن مقابل تمسوهن ما تمسوهن، مقابل تفرضوا لهن لم تفرضوا لهن فريضة. فكيف يأتي بأو هنا؟ ده كان السياق هنا يأتي لمين؟ للواو. يبقى المعنى إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن إيه؟ يبقى المقام لمين هنا؟ للواو، مش لأو. لا، لأن أوجت إنما علشان تفيد إيه؟ هنا دلت على معطوف عليه، من جنس ما يقابل المعطوف، فكأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فرضتم لهن فريضة أو لم، فإن لم تفرضوا لهم فريضة أدي حنديها، وإن فرضتم حنجيب لها حكم تاني. فاهم الكلام؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وخدوا بالكم من دقة الأداء القرآني أيضا في إن طلقتم النساء، كلمة إن دي بتاعت الشك، لا يريد أن يجعل الطلاق مجترأ عليه ومحققا فيأتي بإذا، بل جعلها برضو في مقام حتى تخدم هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ما يجيبوش على أنه أمر كده يعني، برضو أمر فيه أو تفرضوا لهن فريضة. طيب وماذا يكون الموقف؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة فيبقى تمتعها، تديلها متعة. المتعة دي قيمتها قد إيه؟ قالوا برضو ما يوازي نصف مهر الإيه؟ نصف مهر. مدام أنت لم تفرض، طب المفروض ليه؟ هتاخد نصف الايه؟ نصف المهر، مش كده؟ اللي مدخول بقى هتكون واخده الايه؟ مهره كله، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي هتنظلم من؟ التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، يبقى لازم تمتع ولا ما تمتعش؟ لازم تمتع. امتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بحاله بما يناسب حاله الزوج. بما يناسب حالة الايه؟ الموسع هو الذي وسع عليه. انظروا بقى الى تعبير القرآن، التعبيرات الموحية. الموسع من اوسع، هات منه اسم الفاعل اوسع فهو موسع. طيب ولما يكون اسم المفعول موسع عليه، مش كده ولا لا؟ طب هو موسع عليه ولا موسع؟ شفت بقى، إن نظرت إلى أن الرزق من الحق فهو موسع عليه، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك ليأتيك رزقك أن توسع حركة حياتك، وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك. يبقى إذا ما تقعدش كده أقول ده يبقى موسع أوسع على أوسع على نفسه. يبقى إذن أنت ملكك الله الأسباب، حين يملكك الله الأسباب فخذ من الأسباب ما يوسع لك. وهل رأيتم واحدا دخل مع الأسباب ثم فشله الله؟ لكن قد يجد وقد يجتهد، وبعد ذلك لا تأتي الأمور كما يجتهد، إنما أتكون رتيبة. يعني كل ما يعمل كده ما تجيلوش نتيجة، ولا هي تيجي بس مرة لإثبات طلاقة الحق في أن الأسباب لا تحكمه. يبقى موسع يعني إيه؟ الذي وسع على نفسه بإيه؟ بعمل إيه يعني؟ بتوسيع حركة أسبابه. يبقى الحق سبحانه وتعالى ترك للإنسان هذا الإيه؟ المجال، لكن لا يعتقد أن هذا المجال هو اللي يعطيه رزق، لأنه قد يأتي به ويضيع منه، مش كده ولا لا؟ يبقى جاب صحيح انما ما هوش رزقه، انما مش ايه؟ مش رزقه، يضيع منه ويجي له رزق من حته، من حيث لا ايه؟ من حيث لا يحتسب. اذا فالحق يقول ومتعوهن على الموسع قدر، يعني على قدر الزوج توسيعا وايه؟ وتقتيرا. والاقتار هو الايه؟ هو الاقلال، على قدر هذا وعلى قدر هذا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعه القران الكريم من سيدني.

0: صدق الله العظيم.
1: آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون وعلي قمر الدين. أصهرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في منزل ولدها عثمان الكائن على العنوان 11 كوين ستريت جيلفورد ويست. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد على العنوان أنزك ستريت غرينيكا، وذلك بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 يونيو/2026. وأسرة إذاعة القرآن الكريم تتقدم بخالص التعازي لأهل الفقيدة، راجين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

عمرك حلمت ان يكون ليك قصر في الدنيا؟ عمرك هفت نفسك انك يكون ليك فيلا في الدنيا تدفع فيها كام؟ 5 مليون، 10 مليون، اكتر، اقل؟ ايه رأيك؟ احنا هنعيش مع مساكن اهل الجنة، مع قصور الجنة، ومع البيوت اللي في الجنة وخيام الجنة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا الأشياء العظيمة دي عن مساكن أهل الجنة. ربنا قال لنا إن فيها قصور ويجعل لك قصورا، وربنا قال لنا إن المساكن دي مساكن ما أطيبها ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال لنا إن في الجنة غرف، والغرف دي فوقها غرف من شكل تاني، مبنية بطريقة تاني من طراز آخر، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في الجنة خيام، حور مقصورات في الخيام، وقال لنا إن فيها بيوت، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يا ترى شكل مساكن أهل الجنة إزاي؟ تعالى بقى كده نسبح بالخيال، واحنا دلوقتي دخلنا خطوة خطوة، وحضرتك دلوقتي ماشي على أرض الجنة. يا ترى الأرض شكلها عامل إزاي؟ الأرض بيضة والحصباء فيها لؤلؤ، وريحة الأرض بتطلع ريحة مسك، ترابها المسك. حضرتك وانت ماشي كده هتلاقي نفسك تلقائيا، هتلاقي نفسك رايح كده إلى قصرك في الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عارفينها، عارفين كل واحد منهم عارف هو رايح فين. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة أهدى إلى بيوتهم في الجنة مما كانوا عليه في الدنيا. يعني في الدنيا كل واحد عارف بيته فين، طبعا ساكن فين وقاعد فين وشقته فين أو هو بيته فين في أي وضع من الأوضاع. أما في الجنة فهو أكثر هداية، بيروح لها كده تلقائيا. وأول ما أنت هتنجذب إليها هتشعر أن أنت بتحلم. آخر واحد هيدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم حكالنا أنه آخر واحد هيدخل الجنة ده هيكون رجل كتب عليه والعياذ بالله نصيبه من النار، هيقعد يدعي ربنا يدعي ربنا يدعي ربنا أنه يخرج من النار. هيخرج من النار، هيبقى واقف كده ما بين الجنة والنار، فشوية شوية يبتدي يقول لربنا طب ممكن أقرب شوية، يعني ممكن أبقى على باب الجنة، أبقى بس ما أدخلهاش، لكن أتفرج عليها من بعيد، أصل يعني النار وبتاع، يعني أقف بس هناك. وربنا سبحانه وتعالى يلبي له هذا الأمر ويجيب دعاءه في ذلك، ويقف هو من بره كده فيرفع له بيت في الجنة. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم فيظن أنه الحلم. ده حلم، ده حلم ده ولا علم؟ أنا فين؟ معقولة؟ إيه ده؟ إيه القبهة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحسن ده؟ إيه الروعة دي؟ فيتشد لهذا الجمال ويدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يدخله الجنة. وفي آخر الأمر ربنا سبحانه وتعالى يديله 10 أضعاف أغنى أغنياء الدنيا ملكا. الراجل هيشوف القصر كأنه الحلم، وانت هتشعر ان انت بتحلم وانت داخل قصرك في الجنة. يا ترى القصر ده من بره شكله عامل ازاي؟ اولا في قصور ذهب خالص، وفي قصور لؤلؤ خالص، وفي قصور فضة تماما، وفي قصور منوعة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن البناء بتاعها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والمونة اللي في النص مسك. فده الشكل من بره. في بقى نوعية تانية، نوعية عاملة زي الإزاز الفامي اللي تقدر كده وانت من جوه تشوف اللي بره واللي بره ما يشوفكش. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. ففي نوعية شفافة
وفي نوعيه غير شفافه، وفي نوعيه قلنا من ذهب، وفي نوعيه من فضه، وفي نوعيه من لؤلؤ. قصور الجنه اشكال والوان وانواع. لو قعدنا بقى في القصر، تعالى نشوف كده المنظر هيبقى عامل ازاي. اولا هتبقى حوالين القصور دي حدائق الجنه، هتلاقي اشجار الجنه، الشجره الساق بتاعها ذهب، والشجرة الواحدة ممكن تسير في ظلها 100 عام. فأشجار الجنة اللي بتحتف بقصور الجنة منظر تاني خالص. وانت في قصرك، عارف انت بتحب يكون عندك كده حمام سباحة بسين كده جوه القصر، اصلا انهار الجنة قلنا ان انت بعصايا كده بتحركها، المية تجيلك لغاية عندك. ربنا سبحانه وتعالى قال يفجرونها تفجيرا. فانت دلوقتي عايز المنظر يكون عامل ازاي؟ عايز خضره وتقعد كده تاخد الايه اللقطه بالشكل ده، خلاص ماشي، في موجود المنظر ده. لا، انت عايز تقعد بقى على حمام السباحه، وعايز وحوالين الحمام ده اصلا الوصفات بتوع الحور والحوريات، وتقعد بقى متكئين فيها على الارائك، ده كله موجود. حضرتك اول ما بتور مولود

0: تنسيق هندسي مفيش اجمل ولا ابدع ولا اروع من الشكل الجميل دول، الخدم بتوع حضرتك اللي هيخدموا عليك. ولو انت بقى قاعد وعايز تقعد بقى دلوقتي على السفره كده وتاكل، فيقدموا اليك الاكواب ويقدموا اليك الطعام الشهي اللي انت تشتهيه، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. مش كده ربنا قال ايه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك حضرتك في الجنة، حضرتك في بيت الملائكة بتسميه بيت الملوك، فأنت في قصرك وكل أهل الجنة كده. خلاص يا جماعة، ما بقاش فيه شقق، وما بقاش فيه لا 70 متر ولا 100 متر ولا 200 متر ولا 300 متر ولا 500 متر، بقت حاجة تانية خالص. عايز أقول لك، أنت لما تيجي في القرآن كده وتقرأ حور مقصورات في الخيام، خيمة، قول لي أكبر خيمة ممكن تكون في الدنيا يطلع طولها في عرضها قد إيه؟ إدي كده أي رقم. طب بلاش كده، اتصور معايا اكبر ناطحة سحاب طولها يجيب قد ايه؟ 500 متر، 600 متر، يعني نص كيلو، يعني حاجة، يعني مفيش بعد كده. اكتر حاجة ممكن تتصورها قد ايه؟ عارف، في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة مجوفة من لؤلؤة، من لؤلؤة مجوفة. الطول والعرض قد ايه؟ الطول والعرض أكثر من 100 كيلو. 100 كيلو طول، 100 كيلو عرض. دي الخيمة بتاعت حضرتك في الجنة، اللي هو ايه يعني، انت بس متصور كده خيمة، ها؟ فخيمة دي يعني حاجة كده على القد، يعني الخيمة في الجنة الطول والعرض، النبي قال 60 ميل، حوالي 100 كيلو. 100 كيلو طول و100 كيلو عرض، دي الخيمة بس بتاعت حضرتك في الجنة. يا ترى قصر النبي هيكون شكله ايه؟ قصر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شافه في المنام، حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام كأنه سحابة بيضاء. وفي حديث عند الطبراني بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه 1000 قصر من لؤلؤ. مش معنى كده ان هم 1000 بس، لا لا، في من قصور النبي صلى الله عليه وسلم، مش ربنا قال ويجعل لك قصورا، ها؟ من قصور النبي 1000 قصر من لؤلؤ. ده غير بقى ما فيه من خدم، وغير ما فيه من الزوجات، وغير وغير وغير، ده بس القصر من بره من لؤلؤ. قالوا وهذا تأويل قول الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي بما هو من شأن أمته صلى الله عليه وسلم، الأمة ثلثي أهل الجنة، ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ. طب في حد تاني النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن قصره في الجنة؟ طبعا، لسه معانا قصر السيدة خديجة، وبيت امرأة فرعون في الجنة، وقصر سيدنا عمر. تعالوا نشوف شكل القصور دي هيبقى عامل ازاي، ونشوف ايه هي الاعمال بقى اللي احنا لو عملناها نبلغ المساكن الطيبة في جنات عدن. ناخد هذا الفاصل ونرجع مع مساكن اهل الجنة.
1: عايش فيها وبشوق بلديها
0: النبي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا بنتكلم عن المساكن الطيبه في جنات عدن، عن قصرك في الجنه، عن بيتك في الجنه، عن ما اعده الله عز وجل لنا في مساكن اهل الجنه من النعيم ومن المتعه اللي ما بعدها متعه. النبي صلى الله عليه وسلم بشر امنا خديجه بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كانت السيدة خديجة داخلة على

النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوحى إليه، كان عنده جبريل، فقال له خديجة ستدخل عليك الآن بإدام وبطعام، فبشرها بأن الله عز وجل أعد لها قصر في الجنة، بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عارف يعني ايه قصب؟ القصب اللؤلؤ. طب وتسمى ليه هنا قصب؟ قالوا لأنها كان لها قصب السبق، يعني كانت من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعشان هي كانت الأولى ربنا سبحانه وتعالى بشرها بقصر من لؤلؤ عشان كانت من السابقات. وقالوا اشمعنى بيت في الجنة وقصر في الجنة؟ قالوا لأنها كانت أول امرأة صاحبة بيت، ربت بيت في الإسلام، فأعطاها الله عز وجل لها ذلك. برضو من القصور اللي اتوصفت لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال رأيت فيها قصرا، فقالت الملائكة لمن هذا؟ قالوا لفتى من قريش اسمه عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر البشارة دي، إنه قصر في الجنة من ذهب، وقال له وخشيت أن أدخله لما أعرف من غيرتك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دروس في الأخلاق كده، ما بين ثنايا الكلام سيدنا عمر بكى لذلك وقال أعلى مثلك أغار. فبيت سيدنا عمر في الجنة قصر من ذهب. والقرآن حكى لنا عن شأن المرأة الكاملة، المرأة الكاملة آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. تعرفوا زوجة فرعون، امرأة فرعون اللي ربنا قال عنها في القرآن ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عارفين فرعون عمل فيها ايه؟ هي كانت مؤمنة، وطبعا فرعون ده كان بيدعي الألوهية وبيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فمن تعذيبه ليها إنه جعل أوتاد في إيديها ورجليها، كلبشها يعني بكلبشات، وكان جنود فرعون يأتون لتعذيبها، فكانوا إذا انفضوا عنها أتت الملائكة في ظلة في سحابة فأظلتها. فها هنا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسمى منهم مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون اللي دعت بالجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك، المهم يكون عندك بيتا في الجنة. فكان لها هذا الشرف العظيم بأن ربنا سبحانه وتعالى من عليها بهذا المسكن العظيم في الجنة، جزاء لصبرها، جزاء لأنها كانت في بيت أصعب ما يكون. ودي رسالة، ناس كتير قوي بتتحجج تقول لك أصل المجتمع صعب، وأصل بيتنا ما يعرفوش يعني سكة ربنا قوي، وأنا ناشئ في بيت كله صعاب. طب وتعمل إيه في امرأة فرعون اللي كان زوجها كان مدعي للألوهية وما كانش في حد يقدر على فرعون ده، ورغم كده طلع في هذا البيت امرأة فرعون اللي ضرب بها الأمثال، وربنا من عليها بهذا البيت في الجنة. يا ترى نعمل إيه علشان نبلغ هذا الرصيد العظيم وهذا الجزاء في الجنة ويكون لنا المساكن في الجنة؟ كل واحد على فكرة ليه مسكنين، مسكن في النار ومسكن في الجنة. فلو واحد من أهل الدنيا مات فدخل النار يأخذ أهل الجنة مكانه، عشان كده بيضاعف في مساكن أهل الجنة بسبب هذا الأمر. نعمل إيه عشان نبلغ المنزلة العالية قوي دي؟ النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الأعمال لو عملناها يبني لنا بيت في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلا الورقة والقلم علشان هنبتدي في الكلام العملي،
أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة. إيه ال 12 ركعة؟ حضرتك تصلي السنن الرواتب. إيه السنن الرواتب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليها؟ اللي هم إيه؟ ركعتين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، تحسبهم يطلعوا 12. معرفتش تصليهم بالشكل ده، المهم خلي الرصيد بتاع السنن في اليوم والليلة في 24 ساعة يبقوا 12 ركعة. يحصل له إيه؟ من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. عرفت بقى البيت اللي في الجنة اللي عدت أوصف لك شكله ده قد إيه؟ بعمل بسيط قوي، لا محتاج 10 مليون، ولا محتاج 15 مليون، ولا محتاج تدفع الرصيد الكبير قوي من الأموال ده. أنت مجرد أنك تصلي 12 ركعة مش هياخدوا معاك ربع ساعة في اليوم والليلة، يبني لك بيت في الجنة. إيه كمان أسهل؟ النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد، أظن كلنا عارفين قل هو الله أحد سورة الإخلاص، اللي يقرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له قصرا في الجنة. سيدنا عمر قال إذا نستكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. مجرد أنت تقعد تقول قل هو الله أحد، يلا قولها كده وأنت بتسمعني دلوقتي وقوليها معايا دلوقتي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قولوها 10 مرات يبني لنا دلوقتي قصر في الجنة. إيه كمان؟ النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم، وده شيء من الأمور اللي بيوصى بها علشان إحنا أمة منظمة، عشان إحنا مش أمة عبثية. قال لنا صلى الله عليه وسلم من سد فرجة. يعني حضرتك لما تدخل المسجد تلاقي في مكان كده المفروض ما يبقاش فيه فرجة في الصفوف، فحضرتك تدخل وتسد الفرجة دي علشان يبقى احنا واقفين كلنا صفا كأمثال البنيان المرصوص زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى في سورة الصف، يبقى واقفين صف كده. قال من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بذلك درجة. فعمل بسيط جدا جدا جدا حضرتك تقوم به يبلغ الإنسان بهذه المنزلة. إيه كمان لو عملته تبلغ الغرف اللي في الجنة؟ لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قال أعدها الله للي بيعمل 3 حاجات. أول حاجة لمن أطعم الطعام، يبقى إطعام الطعام احنا اتكلمنا في المعنى ده قبل كده كذا مرة، يبقى إن الإنسان مننا يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إطعام الطعام للفقراء والمساكين، وفي المعاني حتى من باب إدخال السرور على الأهل والأقارب، إطعام الطعام. الأمر الثاني وأدام الصيام. أدام الصيام يقولوا في ترجمة سيدنا عمر ما مات عمر حتى سرد الصيام. الصحابة كانت بتحب العبادة دي لأن العبادة دي ليها شأن عند ربنا، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وربنا سبحانه وتعالى جعل ثواب الصيام بالذات مدخر عنده سبحانه وتعالى إلا الصيام. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللي بيعمل الأعمال الثلاثة دي بيبلغ الغرف دي في الجنة. في حديث مشهور قوي ومهم قوي في موضوع بيوت الجنة. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، أي أنا كفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. الربض يا جماعة معناه الحوش، طبعا الجنة كده ما فيهاش حوش، قالوا معناها هنا أسفل الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقة. المراء الجدل. وأظن بقى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل عمال على بلطال القيل والقال. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن دي من علامة الناس البعيدة عن ربنا خالص. يقول إيه صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. حتى ولو كان الجدل اللي انت بتجادل بيه ده صح، حتى ولو كان صدق، حتى ولو كان معاك الحق، إلا أن النبي بيقول صلى الله عليه وسلم
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو بتضحك وحتى لو بتنكت وحتى لو بتقولها من باب الطرفة، إلا أن أنت لو دققت قوي وخدت بالك من لسانك وتترك أي كلمة كذب، أي كلمة مش حقيقية، أي موضوع مش صدق أن أنت تخوض فيه حتى ولو كنت بتضحك، النبي بيقول ليك بيت في الجنة في أوسط الجنة لو عملت كده. أما أعلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. محتاجين إن احنا نعيش المعاني دي والواجبات العملية دي عشان نبلغ المساكن الطيبة في جنات عدن. يا رب من علينا جميعا بقصور الجنة ومساكن الجنة قيام الجنة. يا رب اجمعنا كلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سحر الجنة.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: ثبت جنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم رفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، وجمعة مباركة. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 19 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والرابع من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة. مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والأمال. نيو ساوث ويلز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جمع تبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية، السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر، ما القصة؟ نداء عاجل، نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان، ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أبن سابقون لنتنياهو، أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس، حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم، فانس يهاجم وزراء صهيونيين، أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن، الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ملبورن، قبل أن يحط المهاجر أو اللاجئ رحاله في أستراليا يكون محملا بصور وأحلام قد تخالف الواقع بشكل كبير، مما قد يشكل عائقا أو حاجزا نفسيا يعيق مسيرته نحو التقدم في بلاد المهجر كوطن ثان. ومن أجل ذلك سينطلق يوم السبت الموافق 20 من يونيو 2026 مؤتمر إعادة بناء الأحلام المحطمة، متناولا مواضيع شتى عن معاناة المهاجرين في التكيف مع واقع الوطن الجديد وآليات تجاوز العوائق، مع سرد قصص حقيقية لنجاحات ملهمة ووضع حلول للتحديات العالقة التي يواجهها المهاجرون. نيو ساوث ويلز، على مدى أكثر من عامين أمضت ماري لاثام البالغة من العمر 37 عاما عطلات نهائية الأسبوع وهي تتجول بين المنازل المعروضة للبيع في منطقة الغرب الداخلي من سيدني بشكل شبه كندا باي. وخلال العامين الماضيين كانت تزور العقارات المعروضة في منطقة أسبوعي، لكن الأسعار المرتفعة كانت في البداية العائق الرئيسي أمام قرار الشراء. أما اليوم فهي تواجه قلقا من نوع مختلف، فمع تحذير البنوك الكبرى من احتمال تراجع أسعار العقارات، تخشى ماري أن يؤدي الشراء الآن إلى ضياع فرصة الحصول على سعر أفضل في المستقبل. جمع التبرعات في أستراليا. إذا كنت تفكر في التبرع، فمن السهل التحقق من موثوقية أي مؤسسة خيرية عبر سجل المؤسسات الخيرية التابع للمفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة ACNC للربح، ويعني إدراج المؤسسة في هذا السجل أنها استوفت معايير محددة، من بينها أنها منظمة غير ربحية وتلتزم بمتطلبات الحوكمة والإدارة الرشيدة. سو وودوارد، بالتحقق من السجل قبل التبرع، موضحة أن ذلك يتيح ICNC وتنصح مفوضة للمتبرع معرفة الجهة التي تدير المؤسسة وطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها، كما يمنحه الثقة بأنها مؤسسة خيرية مسجلة رسميا وملزمة بالامتثال لقواعد الحوكمة الرشيدة. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان: حذرت الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع في السودان على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد. ووجه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان تحذيرا شديدا من وقوع الهجوم عاقب تقارير عن حشد كبير لقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها حول مدينة الأبيض. الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت الحكومة الأمريكية أمس فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين إلى جانب أعضاء وشركات مرتبطة برجل الأعمال علاء حسن حمية الذي يخضع بدوره لعقوبات أمريكية سابقة. وبررت واشنطن هذا الإجراء بزعم وجود أدلة على تورط هؤلاء في عرقلة مسار السلام في لبنان والعمل على تعطيل الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر: حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المواد الضرورية. وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنة في حديث للجزيرة إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاذ الوشيك للزيوت الصناعية والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات. سوريا: عدنا للعصر الحجري. يقول حمد الناصر في إشارة إلى ظروف الإقامة مع انقطاع التيار الكهربائي عن مشروع السكن الوطني في مدينة طرطوس. عائلة حمزة واحدة من نحو 70 عائلة تقطن في المشروع وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو 8 أشهر بعد تعرض الكابل الرئيسي للسرقة. نداء عاجل: وجهت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية للتدخل الفوري جراء التفشي المتصاعد لمرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وتدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الصهيوني. فلسطين المحتلة غزة: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعات الماضية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ للجزيرة بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين في غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بيت لحم: أفرجت سلطات الاحتلال عن أصغر معتقل إداري فلسطيني بعد اعتقال استمر 16 شهرا دون لائحة اتهام أو محاكمة. واعتقلت قوات الاحتلال الطفل معين صلاحات من بلدته بيت فجار قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد اقتحام منزله في فبراير شباط 2025 واقتيد مكبلا إلى السجون التي غيب فيها دون أي زيارة لزويه مع شح الأخبار الواردة منها في ظل منع زيارات الأهل والمحامين. جنوب لبنان: قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس بغارة نفذتها مسيرة صهيونية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف العملية العسكرية في جميع الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. الكيان الصهيوني: وقع رئيسا وزراء الكيان الصهيوني سابقان إلى جانب شخصيات بارزة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ورؤساء سابقين لأجهزة أمنية وعشرات من المسؤولين السابقين في مؤسسات الأمن المختلفة رسالة وجهت الأربعاء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوا فيها الحكومة وأجهزتها إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية للتصدي لما وصفوه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان الأربعاء في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين 29 عاما سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجنديا احتياط وجندي احتياط بجروح طفيفة. لبنان: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يترك الكيان الصهيوني مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية الأربعاء إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. حركة حماس: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. مسيرات في قلب موسكو: يضع الهجوم الأوكراني الأكبر بالمسيرات على قلب العاصمة الروسية موسكو استراتيجية كييف لضرب العمق في ميزان الجدوى العسكرية وسط رهانات أوكرانية وغربية على إطلاق حرب استنزاف طاقية واقتصادية تكسر سردية الحصن المنيع وتجبر الكرملين على تجميد القتال. فرنسا: توفي رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس أمس في وقت تجتاح فيه موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا، مما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. ورغم أن فصل الصيف لم يبدأ رسميا بعد، فإن هذه الموجة تعد الثانية التي تضرب البلاد خلال 2026، وذلك بعد أيام شهدت فيها نصف مناطق البلاد درجات حرارة قياسية الشهر الماضي. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم: وجه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس انتقادات حادة لأعضاء من الحكومة الصهيونية الذين هاجموا مذكرة التفاهم التي تم التوصيل إليها مع إيران، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد المتعاطف مع الكيان الصهيوني حاليا. وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن قال فانس إنه لو كان محل أي عضو من الحكومة الصهيونية لما أقدم على مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع، مشيرا إلى أن ثلثي الأسلحة التي حمتهم الأشهر الماضية صنعتها ومولتها الولايات المتحدة. الخبر الأخير في هذه النشرة: الجيش الأمريكي يعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الخميس رفع الحصار البحري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. وقالت في بيان إن القوات الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: ملبورن، إعادة بناء الأحلام المحطمة. مؤتمر في ملبورن يناقش رحلة المهاجرين إلى أستراليا بين الواقع والآمال. نيو ساوث ويلز، تقرير جديد يكشف عن انخفاض أسعار المنازل في أستراليا وخبراء يحذرون. جميع التبرعات في أستراليا، كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين الناظمة لها؟ ومن العناوين العالمية: السودان، تحذيرات من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض السودانية. الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين لبنانيين وشخصيات داعمة لحزب الله. اتحاد بلديات غزة يحذر. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية. سوريا، عشرات العائلات في طرطوس بلا كهرباء منذ 8 أشهر، ما القصة؟ نداء عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تفشي الجرب في السجون الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون في هجمات صهيونية جديدة على غزة. بيت لحم، أصغر أسير إداري فلسطيني ينال حريته. جنوب لبنان، بعد توقيع الاتفاق قتيل بغارة صهيونية على جنوب لبنان ونتنياهو يرفض الانسحاب. الكيان الصهيوني، قادة أمن سابقون لنتنياهو أوقفوا الإرهاب اليهودي بالضفة فورا. الكيان الصهيوني، مقتل جندي صهيوني وإصابة 7 بانفجار في جنوب لبنان. لبنان يرفض مقترح ترامب بتولي سوريا مسؤولية مواجهة حزب الله. حركة حماس تقول توافقات واسعة مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق غزة. مسيرات في قلب موسكو، هل تؤتي استراتيجية أوكرانيا أكلها أم تستنزفها؟ فرنسا، وفاة واضطرابات في حركة القطارات ودوام المدارس إثر موجة حر. نائب الرئيس الأمريكي يهاجم، فانس يهاجم وزراء صهيونيين، أسلحتنا هي التي حمتكم. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها، 12 درجة. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:57، يرفع لأذان العصر تمام 2:36، يرفع لأذان المغرب تمام 4:56، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:18. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: صدق الله العظيم.
1: آل قمر الدين وآل ورور ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذن الله تعالى فاطمة قاسم ورور أم خضر أرملة المرحوم أحمد خضر قمر الدين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس في لبنان. أولادها الحاج خضر، صلاح، عثمان، حافظ، خلدون، وعلي قمر الدين. أصهرتها لبناتها محمد سليم أحمد، يوسف حسن قمر الدين، محمد محمود قمر الدين، علي عثمان، المرحوم محمود عبد القادر قمر الدين. تقبل التعازي يوم الخميس والجمعة

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

راح تبتسم للحياة يوم. بعض الأحيان بتتوهم إنك وصلت لطريق مسدود ما بترجعش. دق الباب بإيدك، يمكن البواب اللي ورا الباب أطرش ما بيسمعش. دق الباب مرة تانية، يمكن اللي معاه المفتاح راح للسوق. مش هيرجع بعد دق الباب مرة تالتة. أيوة، دق الباب مرة تالتة ومرة عشرة، وحاول إنك تدفعه بشويش برفق، واضرب عليه بالشدة. كل باب مغلق لابد أن ينفتح. اصبر وما تيأسش. لازم تعرف إن كل واحد منا قابل مئات الأبواب المقفولة وما يئسش. ولو كنا يائسين لبقينا واقفين قدام الأبواب. لما بتشعر إنك أوشكت على الضياع، دور عن نفسك، راح تكتشف إنك موجود، وإنه من المستحيل إنك تضيع وفي قلبك إيمان بالله وفي رأسك عقل بيحاول إنه يجعل من الفشل نجاح ومن الهزيمة نصر. ما تتهمش الدنيا بأنها ظلمتك. أنت بتظلم الدنيا بالاتهام ده. أنت اللي ظلمت نفسك. أيوة، وما تظنش أن أقرب الناس هم اللي بيغمضوا الخناجر في ظهرك. يمكن يكونوا أبرياء من اتهامك. يمكن تكون أنت اللي أدخلت الخناجر في جسمك بإهمالك أو باستهتارك أو بنفاس صبرك أو بقلبك أو بطيشك ورعونتك أو بتخاذلك وعدم احتمالك. ما تتصورش وانت في ربيع حياتك إنك في الخريف. املأ روحك بالأمل. الأمل في الغد بيزيل اليأس من القلوب ويلهيك عن الصعوبات والمتاعب والعراقيل. الميل الواحد في نظر اليائس هو ألف ميل، وفي نظر المتفائل هو بضعة أمتار. شايفين الفرق قد إيه كبير بين اليائس والمتفائل؟ اليائس بيقطع نفس المسافة بوقت طويل لأنه بيبص للخلف، والمتفائل بيقطع المسافة دي في وقت قصير لأنه بيبص لبكرة للغد.

فالناس دول اللي بيمشوا ورؤوسهم لورا ما بيوصلوش أبدا. لو كشرت لك الدنيا ما تكشرش ليها، وجرب إنك تبتسم. أيوة ابتسم.

هذه قصة عجبتني أحبتي الله، هحكيها لكم بعنوان السباق. القصة بتقول صحي عمار من نومه نشيط ولبس هدوم الرياضة بسرعة، وزي كل يوم ودع أمه وأبوه وطلب منهم إنه يدعوله عشان يكسب في السباق. في المدرسة استعد التلاميذ في الساحة الكبيرة واصطفوا ورا خط البداية، وكان عمار بيبص لبعيد لخط النهاية بيتخيل إنه هو الفائز الأول في السباق، وبيزداد حماسه وتوتره. أخذ يدعي ربنا ويسمي، وسمع فجأة إشارة البدء وانطلق مع باقي التلاميذ يجري ويجري ويجري، وكان متقدم في بداية السباق، كان أول واحد، لكنه تأخر لما سبق واحد من أصدقائه، بعدين سبقهم ثاني وتالت ورابع، وتأخر عمار وانتهى السباق من غير أنه يفوز أنه يكسب. حزن حزن كتير واختفى في مكان محدش يشوفه فيه عشان يمسح دموعه. رجع للبيت هو متضايق مهموم، وفهمت والدته وسألته: خسرت السباق يا عمار؟ ما قدرش انه يمنع دموعه مرة تانية، واحتضنته والدته واصطحبته للمكان اللي بيحبه واللي بيحب انه يكون فيه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا مع بعض. وفتحت والدته الكتاب وقالت له: اقرأ سمعني يا عمار. وقرأ عمار: روت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم جريا فسبقته. وبعد سنوات كانت السيدة عائشة قد زاد وزنها وتسابقت، فتسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك السبقة، هذه بدل هديك. وابتسم عمار وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسابق؟ وقالت له والدته: أيوة، اتسابق مع زوجته عائشة رضي الله عنها، ولما سبقته ما حزنش، لم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان بيلاعب زوجته، وفرح من أجلها لما سبقته، وفي السباق الثاني مكنه الله وفاز عليها وهي ما حزنتش، ضحكت وفرحت عشانه، لأن السباق في الأصل تنافس ولعب واستمتاع وفرح، فليه الحزن؟ وبعدين اللي كسب من أصدقائك هم أخوانك، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما تروح بكرة للمدرسة هني اللي كسبه، هني الفائزين، وحشتري لك البسكويت والشوكولاتة عشان توزعهم على المشاركين والفائزين والأصدقاء احتفالا باللي فازوا. ايه رأيك يا حبيبي؟ قال لها عمار: واعملي لنا كحكة كبيرة بالفراولة تكفي الكل، ومكرونة وبيتزا وورق عنب وكعكة بالشوكولاتة،
واعملي لنا كمان الكتير من الشطائر. وإيه كمان؟ ضحكت الأم واحتضنته وقالت له: مفيش حاجة من اللي انت قلته غير البسكويت والشوكولاتة، وقوم حتى احنا انا وانت نتسابق. وكسب عمار ورتب غرفته حسب الشرط اللي كان مفروض على الفائز. أرجو أن تكون هذه القصة نالت أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. سأل واحد من الإنجليز عالم من علماء المسلمين، قالوا ليه ما بتسلمش المرأة المسلمة على الرجال كلهم، بيقصد مصافحة الرجال؟ فتوقع إزاي أقنعه. رد عليه رد جميل وقال له: اللي عندكم بيقدر أي شخص يسلم على الملكة في بريطانيا؟ الإنجليزي قال له: لا طبعا، هناك عندنا قانون بيحدد 7 أصناف من الناس يجيز ليهم القانون يسلموا بس. ساعتها رد العالم المسلم وقال له: قالوا احنا كمان عندنا من الله 12 صنف محددون تماما بجزلهم مصافحة المرأة، وهم قالوا الأب والجد والزوج ووالد الزوج والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن الابن وابن البنت، ادي 12. قالوا زي ما انتم بتعملوا ده احترام وإجلال للملكة، احنا عندنا في الإسلام كل النساء ملكات، والكل ملكة حاشية بتسلم عليها، وباقي الرجال بالنسبة ليها من عامة الشعب. أحبتي في الله، أيهم برأيكم أكثر احتراما للمرأة، الإسلام ولا قانون بريطانيا؟ لكن العلة في اللي بيتعامل مع المرأة في بلاد المسلمين. مع الأسف في بلادنا وعند بعض المسلمين، كتير من المسلمين لو جه واحد ومد إيده يسلم على ست محجبة مسلمة ويعني وحطت إيدها على صدرها كده إنه ما بتسلمش، بيتكلم عليها وإيه ما بتسلموش ليه وفيها إيه، جهل. الحمد لله على نعمة الإسلام.

أحبتي في الله، سنتكلم عن يوم الجمعة. يعد يوم الجمعة من أحب الأيام إلى جميع المسلمين، حيث يعظمون هذا اليوم بالصلاة وقراءة القرآن والعبادة والإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب من الله تعالى به لينالوا الأجر والثواب الكبير. وفي هذا المقال سنقدم أجمل الكلام عن يوم الجمعة. وهذه الكلمات عن يوم الجمعة: في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعوتهم، سأدعو لقلوب قريبة لقلبي، اللهم ارزقهم ما يريدون وارزق قلوبهم ما تريد، واجعل لهم كما تريد، اللهم قدر لهم ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب، آمين. ويا من أرجو لهم كل خير وأحبهم في الله لا غير، اللهم أبعد عنهم كل شر وأسعدهم مدى الدهر، ويسر وسهل لهم كل أمر، واغفر لهم ولوالديهم يوم الحشر، وبارك اللهم جمعتهم وسائر أيامهم. يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم البركة والإيمان، يوم تستجاب فيه الدعوات وفيه نور نستزيد به لأسبوع قادم. عيد المسلمين كل أسبوع يوم مبارك يجتمع فيه المسلمون بأجمل ثيابهم في صلاة جماعية هي واجبة عليهم، وتجتمع العائلة كلها بعيدا عن مشاغلهم. نعم، إنه العيد الأسبوعي. ليلة الخميس ترفع الأعمال إلى الله، ويوم الجمعة ترفع الدعوات الصادقة إلى الله، فاجعل لكم ولأحبابكم نصيب من تلك الدعوات. نور الله لكم بكل آية من سورة الكهف طريقا كانت قد أغلقته أقدار الحياة، وجعل بكل حرف تقرؤوه زادا إيمانيا لكم لأسبوع قادم وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى. هل تأملتم يوم الجمعة حق التأمل؟ يستيقظ المسلمون صباحا، يأخذ كل واحد فيهم غسله، فالغسل فيه سنة، ثم ينطلقون للمسجد، يقرؤون سورة الكهف وينتظرون صلاة الجمعة، يخطب فيهم الشيخ يعظهم ويذكرهم بالله ويزودهم بزاد إيماني لأسبوع قادم، بل ويزيد، يوضح لهم الحدود ويذكرهم بالجنة والآمال إليها، ويحرضهم على عمل الخير والمعاملة الصالحة. تنتهي الصلاة ويصافح المسلمون بعضهم البعض في اليوم الذي يجتمعون فيه جميعا بعد أن أشغلتهم الحياة بأعمالهم، ينصرفون لبيوتهم ويلتقون بالعائلة كاملة على مائدة تجمعهم بالخير وعلى الخير، يتناقشون في أمورهم. إنه يوم بالأسبوع كله بركة ونور وسعادة.

0: آمين. مشعل الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، خلينا نتكلم عن المسامحة. يا ترى لو حد عمل معاكم، ضايقكم بشيء، اتكلم عليكم ولا أغضبكم، يعني تسامحوه؟ هل تقدروا انكم تقولوا للشخص سامحتك من قلبي؟ المسامحة هي عملية بتتشافى بيها روحك، هي عملية فيها خطوات، ويمكن مطبات فشل وتردد، وهي عملية تحصل في قلبك وروحك من الداخل. أول إحساس يصيبك هو الإحساس بالحرية وقبول القضاء والقدر، قبول ضعفك وضعف التانيين، وقبول إنك قادر على محاولة الإحساس الجديد، وكأنه أعظم شيء مش ضعف. المسامحة علامة جيدة، مش لضعفك بل لقوة إرادتك في قرار شجاع ناضج مثالي. المسامحة هي قدرة على إطلاق مشاعر متوترة مرتبطة بأمر حصل في الماضي القريب والبعيد. المسامحة هي الوصول إلى نقطة تدرك أنت فيها إنك مش في حاجة إلى الغضب ولا للإحساس بإنك الضحية، وبكده فحياتك بيها سلامة وحرية أفضل من الأول. المسامحة هي انطفاء لرغبة في رد الأذى للي أذاك، والعيش مع إحساس أخف وألذ على الروح والعقل. شايفين المسامحة قد إيه جميلة؟ المسامحة هي الوصول إلى قناعة بأن أي أذية تسببها للآخر مش راح تشفي روحنا المجروحة. إن المسامحة هي حرية للعقل المحبوس بالغضب والألم، ورغبة الانتقال إلى عالم في حياة أفضل. المسامحة هي مساعدة نفسك لأن تسير في الحياة خطوات إلى الأمام، بدل من إنه تكون واقف في ذات التجربة المؤلمة. النقطة الأهم إنك تعرف إن المسامحة هدية منك إليك.

0: المسامحة هي شيء بتعمله لنفسك حتى تنذرها من وضع أنت تعرف إنه مش كويس ومش هيسيبك إلا في حال سيئه.
1: الأرض تسجد والجابين لله في حب.
0: لكن احنا بنشوف في واقعنا انه قليل في الدنيا من الناس اللي عندهم القوة والقدرة انهم يقولوا كلمة سمحتك من قلبي. ايوة
1: لله في حب ودين.
0: اخواني واخواتي الكرام، مش العفو والصفح أقوى دليل على الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنفس والإيمان بالحياة؟ أليست القدرة على العفو عند المقدرة في حد ذاتها قوة؟
1: الحب نور مؤمن يأوي لصدر المؤمنين.
0: إذا كان كده ليه بيلاقي الكتير صعوبة كبيرة في النطق بكلمات العفو والصفح عن التانيين؟ ليه بينسوا ان الكل بيخطئ وان الانسان مش معصوم؟ ايه بتعني لك او بتعني لك كلمة سمحتك من قلبي او سمحتك من قلبي؟ امتى هنلاقي نفسنا مستعدين اننا نقولها؟ وايه هو شعوركم لما تسمعوها؟ لو حد قالها لكم شعوركم ايه يا ترى؟ ربنا يقدرنا ان نسامح من قلبنا. ان كان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، فالعبد مش لازم يسامح؟ ربنا يسامحنا ويسامحكم. امين يا رب العالمين، ويقدرنا دايما اننا نسامح من قلبنا.